0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حبيبتي جف الكلام وتعبني الصمت الرهيب، من كان مثلي ما يلام والصبر ماله من نصيب، روحي يعذبها الغرام في جنة صبح ومغيب. حبيبتي مالك مداوي من السقام، إن كان ممرضك الطبيب ومن يعينك في الخصام، إن أصبح القاضي طليب أصحي على الحيرة ونام، واللي معذبني الحبيب. حبيبتي أسندت ظهري للظلام في ليلة الشوق الغريب، وذرفت من دمعي سجام يجري من الحسرة سكيب، ما ذاق سجات الهيام من قال أن الدمع عيب. حبيبتي تبخل علي بالسلام ولو تطلب عيوني أجيب، تعذيب من تهوى حرام يا ليت بالرحمة تثيب، وش ينفع من مات بحيام إن أمطرت عقب صبي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: وش غير طاعك علي سيدة الغي؟
3: تبهر سفينة دولة الفخر بالسلام.
4: لا طاح قدرك من عيونه أخرايك، لا تحسب انه يبيض الوجه. طيحة طيحة طيحة، ما كل شي يدك تطوله يا حمدان. حمدان إحساسك يوافق بأنك تطوله.
5: يا ناعس العينين أبو وصلنا زهيد، عسى ستار الهجر فوقها ينسدل. القلب لك أطوع من الخاتم بليد، والشوق من سرب القطع لرضاك أدل. ينقل ودادك من وريد إلى وريد، ويذوب لا سمع الحميمات اتهدل. أهل الثياب الفاخرة ما هي تحيد عن الوصل، كذلك أصحاب البدل كما عطاك الله من الجسم الرغيد. مضطر من بعضه وبعضها معتدل، أعطاني القدرة على بدع القصيد اللي عليهم مت محمد في جدل. قفلت باب الوصل يترفى العنيد، قصدك معاد اشتاق لك لكن بدل. ما الشوق لك ينقص أشوف إنها يزيد، الظاهر إن الباب ما سكره عدل. عيد معي يا صاحبي في كل عيد، يحيى الغلاء يحيى الوفاء يحيى العدل.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

قلبي احترق من بعد فرقك وغياب فرقك وغياب.

0: على الخليجية.
1: أنا الموجوع لو غنيت ماني طرب، وأنا عندي يقين إن العمر فاني يا علام الخفايا يا مزيل الكرب، ثباتك في وقوفي ثبت أركاني، طلبتك تستجيب لدعوتي يا رب، أهب لي حظ نوفر قبل تغشاني يدور الذعذعان ووجهته من غرب، هواهي فكك ضلوعي ويشعاني يا برده، ما صفالي من نعيمه شربي أناره ما هدت ناري، وبركاني أنا في جبهة سنيني أعيش الحرب، وأنا راسي حفيت بوجهه عدواني عليه أشفق من الدنيا بعيد وقرب، ومنها أحتاج كلمة تجلي أحزاني، خياله له حضور ولي رفيق، الدرب يسوذن ويهدى ويدق بيباني، قسمني من جهات الشرق لين الغرب، وتركني للظنون من عطفها ثاني، وعلمني الغياب ولها سافر سرب، وهمش عيشتي دونه وسلواني
0: أشعار على الخليج.

0: على الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب أي حلم طر في كل ديرة.
2: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
3: منظر غروب الشمس رمز الذكريات، المحزنة في كوكب الأرض الحزين ذكرني بمنظر غروب الأمنيات، فهل الحنين اللي يعرفونه الحنين، أناظره بالعين وأقول بسكات الله يعينه للقلوب العاشقين. الشمس والغيم وعيون المترفات لهم في قلب المهتوي سر دفين، المعظم الركاب للشمس التفات بقلوبهم قبل التفاتت كل عين، ويساده اللي تعشقون السيدات اللي على عرش الغلا متسيدين. عمر غروب الشمس ما سبب شتات بين الاثنين، المشكلة بين الاثنين.
0: أشعار فزاع
4: فزاع
0: على الخليجية.

0: 1-0-0-9.
1: أنا شاعر مميز في حياتي، أسهل كل درب له صعوبة، أعبر من أحاسيسي ما يصعب على التقليد واللي قل دوبة، أحب الغيم لأن الغيم عالي يجسد

تبسم كأنك الفصل الربيعي، تمخطر كأنك مجاد العروبة، تثنى كأن غصن الله تثنى يذوب بهالهوى حتى يذوب.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نار طفي من دموعي لهبكي، واطفي سعير بين الأضلاع مكنون، حر اللهيب اللي بصدري غلبكي، واكتم جحيم من خايف الناس يدرون. ضايت عيني من ظن الشوق تشكي، من عين عين ما رأت مثلها عيون، وتسيح جمر فوق جمرك وتبكي، بشد من بركان في الصدر محزون. غدار ماد الشوق حرت حطبكي، في قلب منهوب بالألحاظ مطعون. ليت الزمان يصدني عن نشبكي، ولا نشبتي وياك عسلك قانون. ولا عربنا تلتمس من عربكي، واقرب من القراب وياك ينكون. شوف روحي اللي متلفة من سببكي، وقلبي عرض له على حد مسنون. أطرب وغني من هواكي وطربكي، واجيد بنغام على كل ملحون. هذا التذكر والبكاء من سببك، يوم اختلط دمع ولهب هاجت شجون.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الخليجية
1: 1009
0: 100% خليجية.
2: عراب عراب المعالي، نعم عالي بالأفعالي، ويجود بحر الجود، راس المعزة والرجولة، فخر دوله وله طوله، طيب النبا ينصاه.

0: الخليجية
1: وتغير طبعك علي سيد الغيب.
2: تبه يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان. حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: فلسان. يتيم فاقد شوفة امه من السنين، وابوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. يتيم فاقد شوفة امه من سنين، وابوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. تنزل دموعه من لحون المغنين، وهل اللحون من السعادة تغني؟ قالوا تمنى، قال بشوف الاثنين، كانه يفيد الميتين التمني. يا كامل الأوصاف يا نادر الزين، هذا شعوري كل ما غبت عني. كيف أتقبل تعزية بعدك الشين، وأشوف عذالي تجيك وتهني؟ دام الهجر والشوق والحزن قاسين، ليتك علينا يا حبيبي اتحني. يكفيك فني عن فنون المحبين، كم مرة استطربت والفن فني. كنت أتأنى من فراقك معي لين، طولت بفراقك ومات التأني. وكان الخطأ منك مسامحك هالحين، وكان الخطأ مني وش تريد مني؟
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: فزاع
0: 1009
1: الخليجية.
5: أحبك كثر ما قالوا، حبيبك ما درى عنك.
0: الأغاني الخليجية على دانة الأثير
6: الخليجية هي بس
0: 100%

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راكبانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راكبانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.
2: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم أنت وزملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.

0: صمت بلا صورة.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
2: رئيس الدولة يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق بحضور محمد بن راشد. إطلاق صافرات الإنذار مجددا في البحرين والكويت تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة. الجيش الأمريكي يعلن انتهاء أحدث ضرباته ضد أهداف عسكرية إيرانية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
2: صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية من مركز أخبار ARN، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أمس معالي مسرور برزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الشقيق بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. وبحث سموه مع معاليه خلال اللقاء مختلف جوانب العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وجمهورية العراق عامة وإقليم كردستان خاصة، وسبل تطوير التعاون بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين ويسهم في تحقيق تطلعاتهما نحو تنمية ومستقبل أكثر ازدهارا. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية العمل على ترسيخ أسباب الأمن والاستقرار والسلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط لما فيه مصلحة جميع شعوبها. وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، وجه أمس بتنظيم أسبوع دبي للمستقبل خلال الفترة من 18 إلى 21 من نوفمبر 2026، ليشكل منصة عالمية تجمع الحكومات ورواد الأعمال والعلماء والمبتكرين وصناع القرار للإجابة عن سؤال كيف سيبدو مستقبل الإنسان، وتحويل الحوار حول المستقبل إلى أفكار وشراكات وسياسات وحلول تبدأ بالإنسان وتحدث أثرا في حياة الناس. أكملت القيادة العامة لشرطة أبوظبي استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد بتنفيذ خطة مرورية وأمنية متكاملة بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين بهدف تأمين عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة وتعزيز انسيابية الحركة المرورية. الرائد خالد عبيد الظهري من مديرية المرور والدوريات الأمنية شرطة أبوظبي تحدث لمركز الأخبار حول ذلك.
3: أعدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي خطة أمنية مرورية تهدف إلى تأمين عودة طلاب المدارس لمقاعد الدراسة، وتأتي هذه الخطة ضمن أولوية شرطة أبوظبي في أمن الطرق الذكي. وتشمل هذه الخطة اللي أعدتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين تسهيل عودة الطلاب للمدارس وبحركة مرورية انسيابية، حيث تم تكثيف الرقابة المرورية عبر الأنظمة الذكية وتوزيع الدوريات والعاملين على المناطق الحيوية، وذلك للمراقبة المستمرة لحركة السير. وأيضا سيتم تكثيف الجهود لنشر التوعية للسائقين وكذلك الطلاب لتعزيز السلامة المرورية. ونحب أن نأكد أن سلامة الطلاب هي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والسائقين ومختلف أفراد المجتمع، وتمنياتنا بعام دراسي آمن لأبنائنا الطلبة.
2: في إطار رؤيتها ورسالتها في إثراء المشهد الثقافي والمعرفي، تنظم مكتبة محمد بن راشد على مدار يومي 1 و2 سبتمبر الجاري ملتقى أدب الرسائل، وذلك احتفاء بالرسالة بوصفها فنا أدبيا وتجربة إنسانية وثقافية توثق الفكر والمشاعر والعلاقات بين المبدعين عبر الزمن. أمل مالك البلوشي رئيس قسم الاتصال والتسويق في مكتبة محمد بن راشد تحدثت لمركز الأخبار حول ذلك.
4: في مكتبة محمد بن راشد نحتفي بفن المراسلات من خلال ملتقى أدب الرسائل على مدار يومي 1 و2 من سبتمبر الجاري. يشكل الملتقى تجربة ثقافية تسلط الضوء على الرسالة بوصفها أكثر من مجرد وسيلة للتواصل. يتضمن الملتقى مجموعة من الجلسات بمشاركة نخبة من المتخصصين والنقاد والأدباء، من بينها الرسائل في الثقافة الإماراتية ورسائل الأدباء وأدب الرسائل عند أبي العلاء المعري ورسائل الجاحظ. في إطار انفتاح المكتب على التجارب والثقافات العالمية، يقدم الملتقى في يومها الثاني جلسات بلغات متعددة تشمل الروسية والإنجليزية والفرنسية لتتناول أدب الرسائل من زوايا وتجارب أدبية وثقافية مختلفة. كما يتضمن البرنامج ورشة كتابة إبداعية تحت عنوان مختبر الرسائل، ندعو الجمهور والمهتمين بالأدب والثقافة إلى المشاركة في فعاليات الملتقى والتسجيل عبر موقعنا الإلكتروني mbrl.ae.
0: الأخبار من شبكة ARN.
2: أعلن مركز الاتصال الوطني في البحرين أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين اعترضت ودمرت طائرات مسيرة إيرانية استهدفت المملكة. وقال المركز في بيان إن منظومات الدفاع الجوي البحرينية تواصل جاهزيتها العالية لحماية أمن وسلامة المملكة، فيما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية قبل قليل إطلاق صافرات الإنذار مجددا في المملكة. ودعت الوزارة في بيان المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. أما في الكويت، فأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. وذكرت رئاسة الأركان في بيان أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، ودعت الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. إلى ذلك، أعلن الجيش الأردني أن المملكة تعرضت خلال الساعات الماضية لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية، وأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع 13 صاروخا باليستيا دخلت المجال الجوي للمملكة وتمكنت من اعتراض وتدمير 10 منها، فيما سقطت 3 صواريخ في مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكنية. وفي السياق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم أن قواتها أتمت بنجاح سلسلة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية. وذكرت سنت كوم في بيان على منصة إكس أن موجة الضربات الجديدة استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، شملت أنظمة للدفاع الجوي والرادار وأصولا ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. ألقاكم في الجولة الإخبارية القادمة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
6: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
3: A few moments later.
4: ما أدري وين أصير اليوم.
5: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
6: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح بالتعاون مع
7: الاتحاد العقاري، جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31، 40، المنامة 35، 38، الدوحة 33، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 37، أما الكويت 33، 41، وأخيرا الرياض 31، 42.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: بالتعاون مع تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبو ظبي.
3: يسعد صباحكم جميعا، وتحية طيبة نوجهها لكل من يسمعنا ويتابعنا على هو الخليجية 100.9707. نبتدي وياكم عند الساعة 7:07. عندنا هني في الاستديو اليوم الأربعاء 2 سبتمبر. Good morning عهود.
4: Good morning، وصباح الخير لمن يسمعنا ويتابعنا في هاي اللحظات في يوم جديد. نسأل رب العالمين في البركة وراحة البال والطمأنينة واقتناص الفرص الجميلة اللي تصادفكم في هذا اليوم وخلاله.
3: أكيد،
4: وأكيد تحية خاصة لطلبة المدارس والجامعات والكليات، أنتوا دايما في بالنا ونحن ما نقدر ننساكم، وما نقدر يعني نبدأ يومنا بدون ما نصبح عليكم.
3: صحيح،
4: لأن نبغيكم تكونون شطار، مبدعين، مبتكرين، ومعتمدين عليكم ومعولين عليكم في المستقبل القادم لبلادنا الجميلة.
3: يا رب إن شاء الله كل التوفيق لكل الطلبة. عهود، نحن وصلنا نص

0: الأسبوع الحين تقريبا.
1: نعم.
0: الحين تعرفين في وايد أشياء يمكن طبيعتنا نحب نأجلها. عرفتي يعني مثلا موضوع ينا بعدين بسوي بعد فترة بسوي. لكن يوم تسوينه تقولين أوف ليش ما سويته حزة الحزة
1: صح.
0: وقتها.
1: صح.
0: فشو رأيك بهاي النقطة؟ هل مريتي فيها؟
1: نعم. عندي وايد من الأمور اللي تم تسويفها كثيرا يعني. وبعدين الموضوع طلع وايد بسيط يعني ينجز بيلس وحدة. تخلص الموضوع اللي عليك وتحس انك سويت شيء وانجزت شيء وفعلا تحس ان يومك مختلف. فما ادري صراحه يعني ما ابغى يعني ادخل في غمار هاي التفاصيل لان للاسف يعني عندي هذا الطبع ما بنكر هذا الشيء عندي هذا موضوع سياسه التسويف في انجاز بعض المهام وليس كل المهام وعندي اشياء اون سبوت يعني مثلا الحين قلت لي هالشيء على طول بيوصلك حتى ما أقول أوكي عقب لا نفس الوقت بيوصلك فما أدري يعني شو هذه الشخصية صراحة اللي موجودة هل هو انفصام ما أعرف الصراحة لأن صدقا يعني أنا من النوع يعني ويمكن يعني الكثيرين يعرفون هذا الموضوع أن أنا من النوع اللي على طول دايركت يعني بعض الأشياء أخلصها حزة الحزة وهناك أمور لا يعني أحب أأجلها أستمتع أتلذذ بتأجيلها
0: عاد أنا تعرفين شو يعني وانت تقولي لي السالفة أو الطلب أنا أبرمج الفكرة هاي في راسي هاي الموضوع يستاهل أني أتعب عليه ولا أقدر أخليه لبعدين فأنا بقول لك حاضر أو إن شاء الله فالج طيب عرفتي بس في راسي عارف هل بسويها ولا بأجلها
1: يعتمد على الشخص اللي قدامك
0: يعتمد
1: يعني؟
0: على الشخص اللي قدامي والطلب اللي طلبه عرفتي هل هذا الشيء urgent أسويه الحين يستاهل أتعب نفسي عرفتي ولا أقدر أجل شوي
1: أشوف هو أولا أنا بشو أنا أقول إن هذا يعتمد على طبع الإنسان إيش كثر هو يحب ينجز مهامه أول بأول هذا الجزء مثلا جزء كبير من هذا الوصف موجود مثلا في شخصيتي وفي جزء ثاني يمكن يعتمد على الشخص لأن في بعض الأحيان خصوصا في تعاملاتنا وخلونا نكون واضحين يعني ويا بعض ساعات هذا الشخص ما يلبي الأمور اللي نحن نحتاجها فليش يعني أنا أكون في رسم الخدمة دائما
0: نعم.
1: وموجودة ومتوفرة وأوفر لك كل شيء على السريع وأعتقد هاي تحصل في بيئات العمل بشكل أو بآخر فيمكن هذا واحد من الأمور اللي يجعل بعض الناس يأجلون بعض الأشياء خصوصا بأن الشخص اللي أمامك كل ما تطلب منه شيء دائما يماطل في هذا الموضوع ويحاول يطلع مليون علثة ويصعب الشيء مع أن الموضوع يمكن قد يكون في بضغطة زر واحدة
0: نعم نعم
1: فيمكن لذلك يعني بعض الأشياء أنت تبرمجها في عقلك على حسب الشخص اللي قدامك
0: بناء على كذا وكذا بسوي كذا وكذا
1: ممكن تحصل في بعض الأحيان لكن في النهاية المهنية تتطلب منا أن لا يعني ننسى كل هاي الأشياء ولا نخلي الأمور شخصية
0: أكيد.
1: ونحاول دائما يعني نكون سريعين في تعاملاتنا وعلى فكرة جرب تسوي هاي الأشياء والبول أنا أقول لك عن تجربة عن هذا الجانب الشاطر اللي موجود فيه ترى رائع رائع ما يهمك منو الشخص اللي أمامك أنت ما تهتم منو هذا الشخص اللي أمامك المهم أنت تكون مرتاح وأنجزت التاسكس أو المهام اللي عليك
0: بالضبط.
1: فخلاص أنت سويت اللي عليك ودائما أنا عندي موضوع وايد مهم اللي هو هاي الأشياء ضميرياً أنا محاسبة أمام رب العالمين
0: نعم.
1: قبل أي حد ثاني فلذلك أنا أسويها عشان ما يكون علي شيء عقب يوم الحساب
0: بالضبط بالضبط
1: وخلص هاي الأشياء
0: والله يعطيك العافية على هاي الكلمة تحديدا لأنه فعلا صادقة عليها 100% خبرونا أنتوا شو أخباركم مع الإنتاجية والتأجيل هل من جماعة المؤجلين ولا جماعة المنفذين ننتظر مشاركاتكم أكيد ونسعد بها دائما على رقم الاسمس 4000 وأيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية بعد شوي عهود إن شاء الله نطلق مسابقتنا الأولى
1: أكيد
0: مع يوم المرأة الإماراتية وروكسي سينماز

0: على الخليجية.
1: بعض الرسائل على صندوقي الوارد ما تمحي من جهازي عقب مقراها، وبعض الرسائل على كبدي حجر تارد مثل الدعايات غصب تجي ولا باها. يا مبعد الشوف جو بلادنا بارد، ما فيه داعي تسافر عن حناياها، ان كنت شارد عساك تعود يا الشارد. التوت ما ينبت بقاع انجرد، ماها يا مبعد المشتري عن كوكب عطارد. يا مقربك في الحنايا وفي زواياها، الصدر مصباح واشواقك مثل مارد، والبعد وصل امان الشوق اقصاها. يا صاحبي يا حسين الطبع يا الفارد، يا قرة العين يا داها ويدواها، رسائلك دوم على الجوال تتوارد. افهم مداها ولا افهم نواياها، برقم سري وسط صندوقي الوارد. ما هي دعايات امسحها ولا اقراها،
2: ما هي دعايات امسحها ولا اقراها.
0: اشعار اشعار على الخليجية.
3: على الخليجية.
4: ادفعوا رسومكم الدراسية عبر سكيبلي، وتابعوا آت سكيبلي آب على الإنستغرام، ويمكن تكونون من 25 فائز المحظوظ مع خطط دفع مرنة بصفر بالمئة فائدة مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق الشروط، حملوا سكيبلي اليوم.
5: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر على علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
6: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط، واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
7: تعاونية الاتحاد وين ما كنتوا قريبين منكم.

0: شبكة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يا رب درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. وجهاتكم محددة أتوقع كلنا صايرين دوامات أو صايرين جامعات أو مدارس, فإن شاء الله يا رب درب السلام لكم جميعا. طبعا مبين عندي حاليا الكثافة على الطرق الرئيسية للقادمين من الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد اللي يشهد كثافة للمركبات وحادث مروري مقابل ست سنتر الزاهية, فإن شاء الله الحادث يكون بسيط وما حد يكون تأذى. بالنسبة لشارع الإمارات أيضا هنالك ثلاث حوادث مرورية حاليا للقادمين من الشارجة لدبي, وطبعا الكثافة تخف من بعد العوير بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي. داخل دبي الكثافة موجودة في المناطق الحيوية ولكن ما أقدر أشوف أي شيء عرقل حركة السير الحمد لله. بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يربطوا صور وجهاتكم كلها بالسلامة وهلا هلا بعماركم.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
4: بالتعاون مع تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
2: ولا زلنا مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009B707 وعهود. عندنا ما شاء الله مشاركات وايدة وصلتنا من مستمعينا اللي صبح واللي جاوب واللي شاركنا بسؤال الانتاجية, يعني يعطيكم الصحة والعافية ويسعد صباحكم جميعا.
5: Good morning وصباح الخير. عبير النمر صبحت الله بالنور والسرور, تقول الإنتاجية على حسب الطاقة والحالة النفسية. صدق الحالة النفسية تلعب دور ولا ننكر هذا الموضوع,
2: أكيد أكيد,
5: لكن دائما نحاول يعني مثل ما يقولون نجدم المهنية على كل شيء صراحة حتى على الحالة النفسية. عندنا أيضا من المشاركات اللي وصلتنا, عليك السلام ورحمة الله وبركاته, صبحك الله بالنور والسرور, موز بالرهيف حياك الله وgood morning. أيضا بالنسبة لمسابقتنا الأولى اللي بندخل في تفاصيلها في هاي اللحظات, نحن بنقدم 4 تذاكر مقدمة من روكسي سينماز وتحديدا في دبي هيلز مول للشخصية اللي بتختارونها من خلونا نقول السيدات المقربات اللي انتم تعرفونهم شخصيا. وهذه المسابقة تأتي تزامنا مع أجواء يوم المرأة الإماراتية, بل شهر المرأة الإماراتية هنا في دولة الإمارات اللي انطلق من تاريخ 28 أغسطس 2026 تحت شعار بنظهر أقوى وأفضل, أو بنظهر الأقوى والأفضل. فبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا باختيار سيدة أو آنسة إماراتية موجودة في حياتكم قريبة منكم, من الصديقات زميلات أمهاتكم خواتكم حتى يداتكم. اليوم ما شاء الله اليدات شباب
2: ما شاء الله ما شاء الله عليهم,
5: ويمكن حتى نفسكم وحابين أنكم تغيرون جو تأخذون بريك وتستمتعون بوقتكم بأربعة تذاكر للاستمتاع بفيلم من الأفلام الجديدة اللي نازلة في السينما في روكسي سينماز, وتأخذون بعد ياكم خواتكم بناتكم ربيعاتكم اللي يعني ودكم تكونون وياهم في هذا اليوم. وحتى على فكرة لو كانوا من عنصر الذكور يعني عادي ماشي مشكلة, المهم أنت الأساس,
2: هذا هو
5: أنت الأساس. فشاركونا بأسماءكم الثلاثية ويا ترى ترشحون منو ومنو اللي ممكن تقدموا له هذه الأربعة تذاكر من روكسي سينماز, من الناس اللي تعرفونهم من النساء الإماراتيات اللي تعرفونهم ويمكن حتى تكونين أنتي. فبننتظر منكم هذه المشاركات مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. لنعود إن شاء الله من بعد دقائق
2: يا الله.

0: الخليجية 1009.
1: المرأة روح المكان ومكان الروح. حوالي 70% الخريجين هم من العناصر النسائية. لو تروح المكتبي 85 من العنصر النسائي. فنتعشم فيهم الخير. عنصر النسائي يجتهدون ويتعلمون أكثر. لهم مستقبل كبير.
2: يوم المرأة الإماراتية
3: 1009.
0: الجو جوكم على الخليجية 1009.
4: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
5: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.

0: بالتعاون مع تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
1: يسعد صباحكم جميعا ولكل من يسمعنا ويتابعنا وكل من يتواصل ويانا على رقم الاسمس 4000 أيضا عبر تطبيق الخليجي عبر الرسائل النصية المجانية. عهود شيخة وميثة وحمد الشامسي صبحون عليك
2: أصدقائي
1: ويقولوا لك أن حمد أول سنة يصير الحضانة وصديقتنا عواشي تسلم عليك وتقول لك صباح الخير.
2: صباح النور والسرور على شيخة وميثة أول شيء وعاشة. أول شيء أقول لكم good luck وall the best في المدرسة، وأتمنى تكونون من الشطار المتفوقين، وصباح الخير للوالد والوالدة، وصباح خاص البيبي حمد اللي هاي السنة أول يوم بيدخل الحضانة. خلنا أقول لك كيف تعرفت عليهم أصدقائي عشان تعرف كيف نحن تغطياتنا تسوي لنا كونكشن.
1: أيوة
2: في رحلة الطريق إلى حتى
1: حلو
2: العام كانوا موجودين في حتى لعبت إياهم وطلعوا ويانا على الهوا شيخة وميثة فسوينا كذي انتر اكشن جميل، وما شاء الله عليهم يعني من الأسر الصغيرة الجميلة الله يحفظهم ويبارك فيهم.
1: آمين يا رب.
2: وأنا وايد أستانس من فترة لفترة يوم أشوفهم كذي يصبحون علي، وأكيد أبغي أشوفكم كذي بعد فترة، أبغي أشوف كبرتوا ما كبرتوا، ها حمد الحين يسولف ولا بعد يلعوسكم؟ كانوا يقولوا لي يشتكون منه، كانوا يقولوا لي يمط شعرنا في السيارة مشاغب قالوا حمد
1: الله يحفظه يا ربي.
2: فإن شاء الله نشوفكم عما قريب مرة ثانية، وأبغيكم تكونون شطار في المدرسة وتسمعون كلام المعلمات، ودائما نسمع لكم الأخبار الطيبة يا رب
1: يا رب.
2: وعلى طاري رحلة الطريق إلى حتى
1: هي.
2: خلونا نخبركم ونذكركم بأن أنتم أيضا تقدرون تكونون جزء من هذه المسابقة بتاريخ 12 سبتمبر إن شاء الله. بتكونون على موعد مع هذه الرحلة اللي بتنطلق أول شيء في صباح اليوم بوجودكم وتواجدكم في حتى وتحديدا في فندق جي اي حتى فورت الفخم. هناك بيكون عندكم جو خاص بالريوق والألعاب الممتعة، فعاليات عائلية جميلة بتكون هناك إن شاء الله، والجوائز أكيد بتكون طوال الصباح. من بعد ذلك بتتوجهون إلى فندق جي اي ليك فيو وبترجعون لأجواء مدينة دبي، وهناك بتكون الإقامة لمدة ليلة لاثنين من البالغين واثنين من الأطفال دون 12 عام. ووقت العشاء بعد التشيك إن، بعد ما تستانسون وتاخذوا لكم جولة في أجواء الفندق، بتجلسون في الأماكن المخصصة لتناول وجبة العشاء، وهناك بيكون عندكم لحظة كذا ممتعة وحاسمة بتسمعون صوت المذيعين بإجماع متفقين على فايز واحد بيربح 10,000 درهم كاش بتكون من نصيبه، ففرحته بتكون صراحة عارمة وكبيرة أكبر يمكن من باقي المستمعين. لكن ما حد يانا طالع خسران، دام انكم بتعيشون هاي التجربة الويكندية ليش لا. فهذه الرحلة رحلة الطريق إلى حتى بالشراكة مع الوثبة للتأمين وجامعة حمدان بن محمد الذكية وليباسم الغرير بدعم من الخليجية 1009. وإذا شوي بنتكلم عن ليباسم الغرير، أول شيء هذه العلامة علامة تجارية جديدة كلياً للسيارات، تطلق لأول مرة في الإمارات، اسم جديد كليا وهوية جديدة كليا حصريا من خلال الغرير في سبتمبر القادم. ودائما أنا أقول لك يا عبد الله سبتمبر هو شهر البدايات لكل شيء جديد. لباس علامة تجارية عصرية عالم يغلب عليه اللونين الأبيض والأسود، تضفي لباس ألوان زاهية على عالمك من خلال طرحها لطرازات ملونة تستوحي تصميماتها من جلد النمر، مع هوية علامة تجارية قوية تميل نحو الموضة والأناقة. فبيكون هناك تنوع مع هذه العلامة، وفيها أكيد طبعا تنوع مختلف، حتى على فكرة تتميز السيارات اللي موجودة عندهم بمميزات أمان متطورة، هيكل فولاذي عالي المتانة يصل إلى 10 وسائل هوائية، نظام بطارية حاصل على تصنيف IP68 مصمم لتحمل فيضانات الشوارع وظروف الطرق القاسية وأكثر من ذلك بكثير. تقدرون تزورون موقعهم اللي هو ليبوز www.facebook.com وأيضا تدخلون على صفحاتهم في انستغرام وفيسبوك وليكتن وتيك توك من خلال لي باس وتعرفون على هذه التفاصيل بنفسكم. في هذه اللحظات بناخذ فاصل لمدة دقائق بس على السريع. عبد الله بيذكركم في مسابقة يوم المرأة الإماراتية.
1: نعم، طلبنا منكم تخبرونا عن المرأة الإماراتية في حياتكم اللي تستحق نعطيها بريك حلو من روكسي سينما، وأكيد عندنا لكم 4 تذاكر لهذه المرأة. من هي هذه المرأة؟ السيدة أو الآنسة اللي حابين أنها تفوز ويانا بهذه 4 تذاكر؟ ننتظر مشاركاتكم. أكيد
2: ترى حتى اللي بتفوز أنتوا بسيرون ويانا. أكيد
1: هو.
2: 4 تذاكر
1: هذا هو. فأنا يالس أقولكم أن الفائزة هي اللي بتكون، ولكن أكيد أنت أو أنت اللي بتشاركون بتكونون من الفائزين ويانا، والجائزة عبارة عن 4 تذاكر من روكسي سينماز دبي هيلز مول.
3: رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم. إلى أهل العلم،
4: السلام عليكم. أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور. أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ويوفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
3: وكلنا أسر وفرق عمل، نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
5: الخليجية 1009.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزعة وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة
3: بواحة الأسرار،
1: بواحة الأسرار منقود منقود. لا لا تتكلم باللسان الطليقي، ترنيمة النهوند ترنيمة النود، قام يعزفها حيل وأنا فضيقي. يا ذا البشر يا راعي الخيل والذود، كيف الخيانة لي تجي من رفيقي؟ ما كنت بعشقها ولا كنت بعود، لين اكتشفت ان هواها حقيقي. في مقلتيك انهار وبحور وورود، لايق فيك الوصف كله يليقي. يا معادي للنقص تستاهل الزود، وانا لك بسمع الغرام استريقي. ارحمني بنظرة ارحمني بنظرة، ترى نظرتك جود. مشاعري نامت ولا قلت فيقي، ضميان قرب شفتك سيد الخود. أخاف أموت فراق مبتل ريقي، صحيح أنا محبوب للبيض والسود، لكن ما غيرك لقلبي عشيقي. اللي فتحت العين ألقاك موجود، ذكراك ترسم صورتك في طريقي. ولا تشعل النارين يا مخصر العود، أنا بلي عود زايد حريقي.
0: أشعار فزاع على الخليجية. الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: تساعد سكتشرز الأطفال على الانطلاق بأفضل إطلالة. اشتري حذائين مقابل 399 درهما واحصل على مجموعة مستلزمات مدرسية مجانية. كما يمكن للكبار شراء أي زوجين مقابل 599 درهم. سارعوا، العرض لفترة محدودة.
3: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة. تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
4: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة المطار ذات التركيز الاستراتيجي على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، توفر لعملائها فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
5: صوت بلا صورة.
6: السلام عليكم. أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور. أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
5: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
7: رئيس الدولة يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق بحضور محمد بن راشد. الأردن يعلن تعامل مع 13 صاروخا باليستيا أطلقت من إيران. الجيش الأمريكي يعلن انتهاء أحدث ضرباته ضد أهداف عسكرية إيرانية.
5: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
7: نجدد التحية في هذه النشرة الصباحية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملا. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يوم أمس معالي مسرور برزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الشقيق بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. وبحث سموه مع معاليه مختلف جوانب العلاقات الأخوية، كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية العمل على ترسيخ أسباب الأمن والاستقرار والسلام الدائم في المنطقة. أكملت القيادة العامة لشرطة أبوظبي استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد بتنفيذ خطة مرورية وأمنية متكاملة بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين. الرائد خالد عبيد الظاهري من مديرية المرور والدوريات الأمنية شرطة أبوظبي تحدث لمركز الأخبار حول ذلك.
8: أعدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي خطة أمنية مرورية تهدف إلى تأمين عودة طلاب المدارس لمقاعد الدراسة، وتأتي هذه الخطة ضمن أولوية شرطة أبوظبي في أمن الطرق الذكي. وتشمل هذه الخطة اللي أعدتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين تسهيل عودة الطلاب للمدارس وبحركة مرورية انسيابية، حيث تم تكثيف الرقابة المرورية عبر الأنظمة الذكية وتوزيع الدوريات والعاملين على المناطق الحيوية، وذلك للمراقبة المستمرة لحركة السير. وأيضا سيتم تكثيف الجهود لنشر التوعية للسائقين وكذلك الطلاب لتعزيز السلامة المرورية. ونحب أن نأكد أن سلامة الطلاب هي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والسائقين ومختلف أفراد المجتمع، وتمنياتنا بعام دراسي آمن لأبنائنا الطلبة.
7: في إطار رؤيتها ورسالتها في إثراء المشهد الثقافي والمعرفي، نظمت مكتبة محمد بن راشد على مدار يومي 1-2 سبتمبر الجاري ملتقى أدب الرسائل، وذلك احتفاء بالرسالة بوصفها فنا أدبيا وتجربة إنسانية وثقافية. أمل مالك البلوشي رئيس قسم الاتصال والتسويق في مكتبة محمد بن راشد تحدثت لمركز أخبار ARN حول ذلك.
9: في مكتبة محمد بن راشد نحتفي بفن المراسلات من خلال ملتقى أدب الرسائل على مدار يومي 1-2 من سبتمبر الجاري. يشكل الملتقى تجربة ثقافية تسلط الضوء على الرسالة بوصفها أكثر من مجرد وسيلة للتواصل. يتضمن الملتقى مجموعة من الجلسات بمشاركة نخبة من المتخصصين والنقاد والأدباء، من بينها الرسائل في الثقافة الإماراتية ورسائل الأدباء وأدب الرسائل عند أبي العلاء المعري ورسائل الجاحظ. في إطار انفتاح المكتب على التجارب والثقافات العالمية، يقدم الملتقى في يومها الثاني جلسات بلغات متعددة تشمل الروسية والإنجليزية والفرنسية لتتناول أدب الرسائل من زوايا وتجارب أدبية وثقافية مختلفة. كما يتضمن البرنامج ورشة كتابة إبداعية تحت عنوان مختبر الرسائل، ندعو الجمهور والمهتمين بالأدب والثقافة إلى المشاركة في فعاليات الملتقى والتسجيل عبر موقعنا الإلكتروني mbrl.ae.
5: الأخبار من شبكة ARN.
7: إلى آخر مستجدات المنطقة، وبداية من مملكة البحرين، حيث أعلن مركز الاتصال الوطني أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين اعترضت ودمرت طائرات مسيرة إيرانية استهدفت المملكة، فيما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية قبل قليل إطلاق صافرات الإنذار مجددا في المملكة. وفي الكويت، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. وذكرت رئاسة الأركان في بيان أن أصوات الانفجارات سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. أما في الأردن، فقد أعلن الجيش الأردني أن المملكة تعرضت خلال الساعات الماضية لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية، وأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع 13 صاروخا باليستيا دخلت المجال الجوي للمملكة وتمكنت من اعتراض وتدمير 10 منها، فيما سقطت 3 صواريخ في مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكنية، موضحا أنه لم تسجل أي إصابات أو خسائر في الأرواح. في الأثناء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها أتمت بنجاح سلسلة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، شملت أنظمة للدفاع الجوي والرادار وأصولا ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. وقالت سنتكوم أن تلك الضربات جاءت في عقاب محاولات هجومية قام بها الحرس الثوري الإيراني مؤخرا ضد حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز وضد أفراد من القوات الأمريكية. إلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يعد مهتما بالتوصل إلى اتفاق مع إيران لن تلتزم به وسيظل بلا قيمة. وأظهر ترامب في المقابل تصميما على استخدام القوة والضغط الاقتصادي. بدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم زيارة رسمية إلى مصر تستغرق 3 أيام، يجري خلالها مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ومن المقرر أن تركز مباحثات الرئيسين السيسي والشي على سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودفع التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنموي، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. شنت روسيا هجوما جويا واسعا على العاصمة الأوكرانية كييف والمناطق المحيطة بها خلال الليل، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 12 آخرين بينهم 3 أطفال وفق ما ذكرت السلطات المحلية. ختاما، قتلت نائبة لرئيس بنك أوف أمريكا في واقعة طعن وقعت الاثنين في ساحة تايمز سكوير بمدينة نيويورك، مما أثار صدمة داخل البنك بعد وقوع الحادث في وضح النهار بقلب المنطقة السياحية بالمدينة. ختام النشرة الصباحية، إلى اللقاء.
5: الأخبار من شبكة ARN.
10: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
11: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامة 34 37 الدوحة 32 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 35 أما الكويت 32 41 وأخيرا الرياض 30 42.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: بالتعاون مع تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
3: يسعد صباحكم جميعا، هاي ساعتنا الثانية الحين 8.07 ساعة 8.7 دقائق عندنا هني في الاستديو. تحية طيبة وجهها لكم جميعا، ويا مرحب الساعة عهود الخلاني وعبد الله المهيري وياكم ب 7.07 ومستمرين إن شاء الله تعالى إلى 10 صباحا. يعطيكم الصحة والعافية كل من شاركنا على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. شاركتونا بمشاركات عديدة، سألناكم قلنا لكم من هي المرأة الإماراتية في حياة إن كانت من الأهل أكيد، يعني الأخت، الزوجة، الأم، أي فرد من أفراد العائلة تستحق أن نعطيها بريك، أو حتى لو كانت صديقتك مثلا حاسة أنها محتاجة تطلع بريك، يعني هذه فرصتكم. فكانت هذه باب المشاركة على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية. عبد الله صباح الخير. عبد الله الفلاس يقول زوجتي وأم عيالي، تحياتي لك، والله يحفظها ويحفظكم يا رب. أيضا عندنا أختي أسماء صباح الخير تقول مرأة الإماراتية اللي بذكرها أختي الغالي أم راشد، الله يحفظها ويحفظك يا ربي. مريم محمد تقول أمي، الله يحفظها يا رب. أيضا أختي هند تقول أختي الغالية أم منصور، الله يحفظها يا ربي. يعني المشاركات عديدة عندنا. فجر تحياتي لك يا فجر، تقول المرأة الإماراتية هي ابنة دولة الإمارات العربية المتحدة، شريك أساسي في بناء الأسرة والمجتمع والدولة. إنزين منو بغيتي المرأة
4: تربح الكل،
3: حسيت شي صح؟ كل النساء الإماراتيات. تحياتي لك أختي فجر،
4: يستاهلون ترى بالمناسبة
3: والله العظيم. الود ودي دا تعرفين دائما في المسابقات أقول ود ودي كلكم تأخذ

0: يكون جائزة. يعني واحد يزعل إنه شخص واحد، ولكن هاي الدنيا فوز أو لوز، صح ولا لا؟
1: صح.
0: زين نحن نكملين وياكم، وأخوي سيف تحياتي لك. أكيد شيخ هند مثل يحتذى به أكيد منا جميعا، اللهم آمين اللهم آمين يا رب. اختي تهاني تقول أنا استحق بريك طويل لأني ربت بيت نشيطة طول الوقت.
1: ما شاء الله عليك، والله صدق، والله صدق. كل أم دائما، يعني أنا أقول وظيفة الأم هي صدق أطول وظيفة، لا تقاس بتسع ساعات ولا بسبع ساعات، هي طول الساعات. يعني يمكن الفاصل فقط هو فترة النوم، حتى في فترة النوم يمكن وحليلها تفكر وتستيقظ في نص اليوم وتبغى تطمن على ولدها المريض، تشيك عليه على حرارته، ترقد، تنش قبلهم، ترتب أمورهم. فيعطيكم العافية، وصراحة يعني تحية إجلال وتقدير لكل ربة منزل اعتنت بمنزلها، صانت بيتها، فالله يقويكم دائما. وأنتوا يعني أصحاب يمكن أصعب وظيفة في العالم.
0: أكيد نوجه لك كل التحية، فكل الشكر لكل من شاركنا. أختي عنود صباح الخير، أختي شيخة يا مرحب الساع، أخوي جمعة تحياتي للجميع، مريم البلوشي، محمد إبراهيم، عمر محمد، يعطيكم الصحة والعافية. خلنا الحين نسحب على اسم الفايز اللي بيفوز أو بتفوز ويانا بأربع تذاكر من روكسي سينماز احتفالا بيوم المرأة الإماراتية في
2: فوز أور لوز.
0: خلنا نشوف منو بيفوز، من هو الفائز أو الفائزة. نقول ألف مبروك هند خليل إبراهيم.
1: مبروك يا هند،
0: ألف مبروك هند، فزتي ويانا بأربع تذاكر لروكسي سينماز. إن شاء الله مشاهدة ممتعة لك والأم منصور، وعندكم بلس تو، يعني توتل أربع إن شاء الله. زي جماعة الخير، نحن أيضا عطاري يوم المرأة الإماراتية واحتفالنا بالمرأة الإماراتية بيومها وبشهرها هذا العام، عندنا أيضا مسابقة أطلقناها وياكم من بداية هذا الأسبوع على الإنستغرام مالنا اللي هو @الخليجية1009. كل يوم بيكون هنالك بوست مثبت، أول ما تدخلون صفحتنا شيء بوست مثبت، نسألكم عن شخصية إماراتية مؤثرة ومعروفة ولها أثر كبير بالمجتمع الإماراتي وقد يكون المجتمع الدولي أيضا، فنباكم تتعرفون على هذه الشخصيات وتطرشولنا اسم الشخصية اليومية على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية. طبعا عهود البارحة كان هنالك شخصية مرموقة جدا،
1: نعم.
0: نوجه لها كل التحية، والإجابة الصحيحة كانت رجاء القرقة. نعم كانت هذه أكيد شخصيتنا للبارحة. خلنا نشوف منو بيتأهل ويانا لسحب نهاية الأسبوع والفوز ويانا بفاوتشر بقيمة 5000 درهم من كارتير. خلنا نشوف منو بيتأهل ويانا يا ترى، من هو المتأهل أو المتأهلة. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، مبروك مريم أحمد عبد الله. مريم أحمد عبد الله، أنت تأهلتي ويانا لسحب المسابقة، ويا رب يمكن الفاوتشر يكون من نصيبك.
1: نعم، وإن شاء الله عندنا قسم مختص أكيد طبعا بفرز هذه المشاركات، من بعد ذلك بيتم اختيار الفائز من قبل هذا القسم المختص، وأيضا بيتم الإعلان عن اسم الفائز من خلال صفحتنا في انستغرام @الخليجية1009.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حطني في عيونك وغمض، خلني أعيش في عيونك، الحذر إن رمت لا تلمض، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك إن حزنت أعرض، خايف أغرق من بك أجفونك، خايف أغرق من بك أجفونك. عازمان المر متغمض، يا خسارة مر من دونك، سيف طرفك صارم يومض، في لحاظك فتنة تفتونك، كانس في الصدر لك مربض، موردك من دمع مظنونك، عن فياض العشق متعوض، راتع في يوف يصونك، لا تسمع عادل يعذل، لا ولا منهم يلومونك، لك عهود صادقة بحفظ، ولك وداد سابق نبونك، كل هذا الكون اللي ينبض أشعر أنه خالي بدونك.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس وأمراضي، ويا عنسي اللي أتبه هذا.
1: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 دناتا أو زوروا فرع دناتا للسفريات الأقرب إليكم.
2: دناتا خيرات أبكى.
3: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً. أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: الكثافة لا زالت مستمرة بالاتجاه إلى دبي للقادمين من الشارجة عبر طرق رئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، اثنينتهم يشهدون حوادث مرورية، فنتمنى يا رب السلامة للجميع. بالنسبة لشارع الإمارات، الكثافة شوي خفت عما كانت عليه في الساعة الماضية، والحمد لله رب العالمين. ما أقدر أشوف أي حوادث مرورية هناك، أو عفوا خلوني أزوم أكثر، لا للأسف هنالك حادث مروري طبعا عند منطقة الأخوانيج الثانية بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي، فإن شاء الله يا رب درب السلامة لكم جميعا. داخل دبي الكثافة موجودة أكيد في الشوارع الحيوية، شارع الخيل بعض الكثافة المرورية، وشارع راس الخور كلهم بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي. وبالنسبة لشارع عود ميثة هنالك كثافة للمركبات، وحادث مروري بيكون للقادمين أكيد من صوب مستشفى لطيفة بالاتجاه إلى شارع دبي العين، وبالاتجاه المعاكس بيكون هنالك بعض الكثافة المرورية. بالنسبة لشارع الشيخ زايد أموره طيبة الحمد لله رب العالمين، ونتجه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها أموركم طيبة والحمد لله، الحركة طبيعية وانسيابية. درب السلام للجميع، وهلا بعماركم.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
4: بالتعاون مع تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
5: ونعود في تواصلنا وياكم مع مسابقتنا، وفي هذه اللحظات من خلال فوز أور لوز. نعم، ندخل في هذه التفاصيل مع أسأل أس. وفي هذه المسابقة نقدم قسيمة بقيمة 1000 درهم مقدمة من أسأل أس، هذا الفندق الجميل. تكلمنا في اليوم الأول عن مطعم فيليا، وتكلمنا أيضا عن المسبحين الإنفينيتي، واليوم نبغي نتكلم عن اللحم والقصة المميزة.
2: نعم،
5: كارنا باي داريو تشيكيني، وطبعا هذا البوتشر الإيطالي الأسطوري داريو تشيكيني قرر أنه يتعاون بتطوير قصة مميزة للمطعم اللي هو مطعم كارنا، اللي يقع في الطابق 74 ويجمع بين أجود وأفضل قطع اللحوم وأطلالات أسأل أس الجميلة. هذا المطعم هو مطعم يقدم شرائح اللحم المميزة، وبتكون تجربة مثالية كجائزة لأي شخص يعتبر نفسه من عشاق شرائح اللحم الحقيقيين. عبد الله،
2: نعم،
5: كان عندنا فيديو في السوشيال ميديا كنا نتكلم في الحلقة الافتتاحية إذا كنا نحن نعرف بعض ولا لا، وكل واحد سأل الثاني أسئلة، صح. فأنت سألتني عن من الكوزينز، يعني عن الطبق المفضل، كنت أقول لك سماش بورجر، صح؟
2: صحيح،
5: غيرت رأي ستيك.
2: غيرت رأيك على السريع. يعني فعلا الستيك حلو، ولكن تعرفين الستيك جميل، لكن أحس إنه في وايد أنواع من الستيك، وأظني هنالك اختلاف أذواق،
5: صح، بين يعني الريب آي والسيراليون والتندرلوين، وعندنا التشيك خد البقرة، ترى صدق يعني قطعة رائعة.
2: واو.
5: شو بعد عندنا؟ ساعدوني، نسيت، ذكروني، أبغى أتذكر. والاي 5 طبعا، الواجيو اي 5 وغيرها من الانواع المختلفه. وايضا غير ذلك طبعا، بعد ما تختار القطعه اللي تناسبك او الشريحه اللي تناسبك، تختار طريقة طهيها.
2: هذا هو السؤال. شو طريقتكم المفضلة في طهو الستيك؟
5: أو كيف تحبون تأكلون الستيك في المطاعم؟ تأكلونه رير ولا رير ميديم ولا ميديم ولا ميديم ول ولا ول دان؟
2: ما شاء الله تبارك الرحمن.
5: هذه الأنواع، لكن يمكن أشهر خلونا نقول الأذواق ما بين الميديم والميديم ول والولدان.
2: حلو،
5: بس يعني ما نعرف، يمكن حد من المستمعين بعد يحب الرير. ما ندري،
2: هذا اللي نبغى منكم. بس
5: شو تحب انت؟
2: انا احب، قبل كنت اخذه ويلدان، عقب مره ربيعي قال لي جرب ميديوم، والله حبيته، طري جدا ولذيذ ونكهه بالضبط
5: ويذوب بسرعه،
2: والصوص تحسين فيه يعني، كان لا تجربه حلوه من يومها
5: صارت اللحم قصدك.
2: بالضبط، ولا حتى الصلصه اللي تنحط فوق الستيك تحسينها مع الميديوم تعطي احلى.
5: بس عشان تكون اكسبرت، كل اللحم بدون أي صوص، هني تتأكد أنت مدى جودة هذا اللحم اللي أمامك.
2: Interesting.
5: Hey. يعني
2: Noted. وانتد.
5: نعم تبغي تعرف إذا فعلا أنت تأكل لحم لذيذ بجودة عالية.
2: هي.
5: كله بدون أي إضافات، بدون أي صوص، بدون هاي صلصة البيبر صوص ولا صلصة المشروم. جرب تاكل كم من قطعة وكم من شريحة بدون أي إضافة، هني أنت الصدق بتعرف جودة اللحم اللي أنت جالس تاكله، حكم عاد كيفك كان تبغى تضيف أي صوص.
2: تمام ديل، نحن ننتظر مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000 وأيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. خبرونا كيف تحبون تاكلون الستيك، بي اللي هو طهو الستيك، تحبونه مثل ما قالت لكم عهود رير ولا ميديوم ولا ميديوم رير صح؟
5: رير ميديوم،
2: رير ميديوم أو
5: ميديوم
2: أو
5: ميديوم ويل،
2: ما شاء الله ميديوم ويل أو ولدة.
5: بس إحنا نسهلها عليهم لأن أتوقع يعني توقعي، ما أدري وما أقدر أعمم، أغلب الناس يمكن ما بين الميديوم، ميديوم ويل ولدة
2: بالضبط.
5: فبننتظر منكم مشاركاتكم مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، وتحية تصل لكل من يسمعنا ويتابعنا. عندنا إيمان النعيمي في هاي اللحظات مشاركتنا تقول أنا أحب ولدة بس ودي أجرب الميديوم. إيمان جربي
2: جربي جربي
5: جربي يامي يامي، بس سيري مطعم فنان مشهور بالستيك وعقب جربي الميديم، لا تجربينه في أي مكان عشان تقررين القرار الصح إذا بيوزلك ولا لا.
2: نعم تقدر تجرب في كارنا، لو فازت ويانا تصير كارنا وتجرب
5: بعد. صح
2: هذا هو. يلا إن شاء الله بعد شوي نرجع نتابع وياكم على هو الخليجية 1009.

ساندت البدايات وكبت المسيرة بعزيمة العطاء، تفردت ببصماتها وأفق طموحاتها شامخة أمام التحديات. شركة البناء وروح المستقبل كل عام وأنت الأمل والخير والسند. يوم المرأة الإماراتية.

0: جوائز يومية وكل أسبوع فرصة لتصبح مليونير تميز، مزايا أكثر وتوفير أكثر. موسم المدارس مع تعاونية الاتحاد هاي السنة غير، وبعد عندك فرصة تفوز بسيارتين من سيارات جيتور. حمل تطبيق تعاونية الاتحاد واستمتع بمزايا أكثر وفرص أكثر للفوز.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.

0: بالتعاون مع تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
1: وين الذبايح يا ام خليفة؟ صباح الخير لمستمعينا اللي يسمعونا في هاي اللحظات. شدتنا مشاركة من المشاركات اللي وصلتنا والخاصة بمسابقة فندق اسأل اللي نقدم من خلاله قسيمة بقيمة 1000 درهم. تكلمنا عن مرافق أو مرفق جديد من المرافق اللي موجودة في الفندق واللي هو بالتحديد يا عبد الله مطعم
2: كارنا
1: كارنا، وتكلمنا انه هو مشهور لانه عنده بوتشر اسطوري ايطالي، يعني هو المتخصص في تقديم شرائح اللحم هذه.
2: نعم
1: انزين، وكنا نتكلم انه يوم بتاكل لحم كلم المكان الصح عشان تلذذ فيه.
2: ايوه،
1: وسالنا مستمعين السؤال، قلنا انتم كيف تفضلون تاكلون الستيك؟ تفضلون تاكلون رير، ميديوم، ميديوم ويل ولا ولدن؟ فالحين المشاركه اللي شدتنا وصلتنا من ام خليفه. صبحك الله بالخير يا ام خليفه.
3: مرحبا اختي عهود، صباح
1: النور. حياك الله ويا مرحبا. يا مرحبا بك ام خليفه.
3: نعم ما اكل لحم
1: والذبايح ها
3: ما ناكل. انا عني عن نفسي ما اكل لحم.
1: ليكون بعد معادي عائلتك الصغيره؟
3: ايه انا ما اكل لحم، هم ياكلون عادي بس انا لا.
1: ها زين، هم ماكلين يعني ياكلون عادي زين.
3: والعزايم؟ انا من جماعه السي فود.
1: والعزايم؟
3: لا لا، العزايم موجودة.
1: ما يعني مو المستحيل زي حلو كانت عزيمة ولد ذبايح مسوين تاكلين سلطة؟
3: لا لا أكل وياهم بس يعني ما بينا يعني أنا ما أكل
1: لحم. جاملين ها
2: اللقمة من هني اللقمة من هناك ونمشيها.
1: عيش ويا حشو ها.
3: هي هو هذا، بس أنا من جماعة السيفود.
1: والله شوفي أنا بعد وايد أحب السيفود، وايد أحب السيفود. وعلى فكرة ترى اللي يأكل يعني بعض المطاعم بشوفين دائما مثلا مسوين كومبينيشن ما بين قطع اللحم وما بين السيفود، بس يعني شو السبب؟ شو اللي يخليك ما تاكلين لحم؟
3: ما أدري بصراحة، بس أحسه ثقيل يعني ما.
1: في طفولتك يعني؟
3: لا ما كنت أكله.
2: أوه يعني من الطفولة أنت عندك هالشيء؟
1: بس ما بحساسية ولا شيء أم خليفة صح؟
3: لا لا لا لا مش حساسية.
1: إيه زي يعني الحين لو نحن سوينا وياك كذا مسابقة قلنا والله بنعطيك 10,000 درهم بتاكلين؟
3: لا صراحة.
2: أوه
1: زي مليون مليون.
3: لا مليون يختلف.
1: يختلف الكلام ها؟
2: ايوه الاصفار اللي زياده تنفع.
1: شو اللي ممكن يقنعك؟ شو اللي ممكن يقنعك يعني مثلا الحين شوفي مثلا خلنا نقول عائلتك ريلتك يمكن الوالد مثلا يالسين كل حد يتلذذ يوم لذيذ رائع ما يتفضون ابدا؟
3: لا لا مستحيل.
1: سبحان الله.
2: انزين الحين هل جربتي اللحم وما عجبك عشان شيء وقفتي اللحم تماما ولا
1: نهائيا؟
2: ما هو الا ما يكون صار موقف شيء خلاها ما تحب اللحوم، فاكيد مره جربتي يمكن من الطفوله.
1: كنتي تسيرين المكسب ويا الوالد يوم صغيره؟
3: لا لا لا ما شفت شيء ولا هذا، بس من نفسي يعني ما أتحمل ريحته.
1: سبحان ربي.
2: أنا أعرف ناس على السيفود ما يتحملون ريحته تماما.
1: لا السيفود رائع.
2: المهم شوفوا، كانت صراحة المسابقة بتكون لين بداية الساعة القادمة، لكن مشاركة أختي موزة أو عفوا أم خليفة طبعا فازت ويانا.
1: نقول لك مبروك يا أم خليفة
2: الجائزة.
1: لا تحاتي ترى مو بلازم تاكلي اللحم، تقدرين تستخدمي القسيمة بشيء ثاني.
3: مشكورين.
2: ألف مبروك أم خليفة باستديانا.
1: العفو، وإن شاء الله عادة ما نكون أخرناك عن الدوام.
3: لا ما في مشكلة.
2: يومك سعيد. شكرا مع السلامة. يعني والله المسج عيبنا، قلنا لا لازم نتواصل وياها، ويلا هي اللي فازت ويانا بهذه القسيمة من فندق SLS بقيمة 1000 درهم. انزين الساعة الجاية ان شاء الله بيكون عندنا مسابقة ثالثة.
1: نعم،
2: واكيد المزيد من خلنا نقول الفقرات وامور زيادة. جميل. امور زيادة.
1: نعم.
2: ان شاء الله.
1: نعم.
2: خليكم ويانا.
4: رسالة القائد المعلم الى اهل العلم.
5: السلام عليكم، ابارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
4: وكلنا أسر وفرق عمل، نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
6: الخليجية 1009.

0: الخليجية
1: وش غير ضاعت علي سيدة الغيب
2: تب يرسلين الدولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي لك تطوله يا حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: شوقي شوقي حمايم والغناوي ربابة غنت على لحن الربابة حمايم يا صاحبي بعض النوايا تشابه والفعل يفرق بين بايع وسايم يلي حبيبك فيك زايد عذابه دايم على باله ولو كان نايم قربك سعادة والمفارق كآبة مشاعرك ورد وغرامك نسايم عزمت قلبك للغلا والرحابة لو كان ما بين الحبايب عزايم لو خافقك يفتح لفزاع بابه لقيت قلبه عنه والبيض صايم ولو ان حاسيس القلوب التشابه سمحت لي كل الذنوب العظايم القلب لك روض خضر ما وطابه الا غلاك اللي احييه دايم اعذر حبيبك لو يطول غيابه من طول الغيبات يا بالغنايم
0: اشعار فزاع على الخليجية
5: فزاع واحد صفر صفر تسعة
6: من قال أن إعلانات السينما مخصصة لشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول وسنصمم لك إعلانا تجريبيا احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com
7: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد واللابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية تطبق شروط والأحكام حملوا التطبيق سكيبلي اليوم
8: تعاونية الاتحاد وين ما كنتوا قريبين منكم

0: صوت بلا صورة.
1: شكرا لقيادتنا الرشيدة التي فتحت للمرأة أبواب الفرص ومنحتها الثقة وآمنت بقدراتها لتكون في الصفوف الأولى، فأصبحت الإماراتية اليوم قائدة وعالمة ومبتكرة وصانعة قرار ونموذجا عالميا للمرأة الطموحة.
2: نحب أن نأكد أن سلامة الطلاب هي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والسائقين ومختلف أفراد المجتمع، وتمنياتنا بعام دراسي آمن لأبنائنا الطلبة.
3: توصيتنا لأولياء الأمور بضرورة تزويد إدارات المدارس ببيانات الحالات الصحية لأبنائهم كالحساسية أو الربو، وتعليمهم أهمية التواصل الفوري مع رقم الطوارئ 998 عند الحاجة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يوم أمس معالي مسرور برزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الشقيق، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. وبحث سموه مع معالي مختلف جوانب العلاقات الأخوية، كما تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك. وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل يوم أمس بتنظيم أسبوع دبي للمستقبل خلال الفترة من 18 إلى 21 من نوفمبر 2026، ليشكل منصة عالمية تجمع الحكومات ورواد الأعمال والعلماء والمبتكرين وصناع القرار للإجابة عن سؤال: كيف سيبدو مستقبل الإنسان؟ أعلن مركز الاتصال الوطني في البحرين أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين اعترضت ودمرت طائرات مسيرة إيرانية استهدفت المملكة. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع 13 صاروخاً باليستياً دخلت المجال الجوي للمملكة مصدره الأراضي الإيرانية، وتمكنت من اعتراض وتدمير 10 منها، فيما سقطت 3 صواريخ في مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكانية، موضحاً أنه لم تسجل أي إصابات أو خسائر في الأرواح. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها أتمت بنجاح سلسلة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، شملت أنظمة للدفاع الجوي والرادار وأصولا ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. أعلن الجيش الباكستاني يوم أمس مقتل 21 مسلحاً وستة من أفراد الأمن بينهم ضابطان خلال اشتباكات في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد. قال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند يوم أمس إن بريطانيا ستطرح حزمة شاملة من الإجراءات بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة خلال الأسابيع المقبلة. لقي شخصان حتفهما إثر تعرضهما لإطلاق نار في موقع أحد المصانع بحي سانت باولي في مدينة هامبورغ الألمانية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: التسعة الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.
2: 707 بالتعاون مع تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
3: Good morning وصباح الخير، ونعود في تواصلنا وياكم في هذه اللحظات مع بداية ساعتنا الثالثة والأخيرة 9:49 ثانية توقيتنا في استوديو الخليجية من خلال 707. وفي اليوم الثالث لهذا الأسبوع عندنا من خلال مسابقة يوم المرأة الإماراتية، لكل يوم بيكون عندنا متأهل أو متأهلة بيتأهلوني أنا للسحب النهائي على قسيمة بقيمة 5,000 درهم مقدمة من كارتير، وبتكون من نصيب أحدهن يمكن. ففي هذه اللحظات عندنا الهنتس أو التلميحات الخاصة بهذا اليوم، فاسمعوا التلميحات الحين وادخلوا على صفحتنا في انستغرام @الخليجية1009 وشوفوا هذه التفاصيل بنفسكم. عشان أكون دقيقة جدا، أنا بعد بدخل وياكم الحين لصفحة انستغرام @الخليجية1009 عشان نشوف موقع هذا البوست. هو فعلا حاطين عليه بن، يعني أول ما تفتحون الصفحة بتشوفونه من هي وراء كل إنجاز امرأة صنعت فرقا، وخلال هذا الشهر نحتفي بقيادات إماراتية تركنا بصمات لا تنسى. مهمتكم تتعرفون على إنجازاتها وتكتشفون منو هي الشخصية. مشاركين طبعا بالهنتس، وكل الهنتس موجودة في صفحتنا في انستغرام @الخليجية1009، ولكن من خلال O2 نعطيكم 2 هنتس، تلميحين. التلميح الأول يقول أنها تشغل منصب وزاري في دولة الإمارات. رجعت المدارس يعني شو التلميح الثاني؟
4: التلميح الثاني طبعا خلنا ثواني أكون وياكم. قادت الفريق العلمي في مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ.
3: نعم، شاركونا وخمنوا التخمين الصحيح من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية مع أسماءكم الثلاثية، وشو اسم هذه الشخصية وهذه المرأة الإماراتية اللي اليوم نتكلم عنها. أكيد بننتظر هذه المشاركات، وكل يوم نعلن عن اسم المتأهل في اليوم المقبل، فهذا اللي بيستوي غدا إن شاء الله بنسمع اسم المتأهل.
4: وبما أنه يبنى طاري الإنستغرام الخاص فينا @الخليجية1009، من شوي نزل بوست خاص بمسابقة لبرنامجنا 707. طبعا نباكم تشاركونا بهذا البوست، الموضوع هين جدا، نباكم تسوون منشن للشخص اللي حابين أنكم تاخذونه وياكم.
3: كثروا من المنشن.
4: نعم نعم، كثروا من
3: أو التعليقات.
4: التعليقات بالمنشن لشخص تأخذونه وياكم لإقامة فندقية في فندق 5 نجوم. هذا هو الموضوع، المسابقة مستمرة، وكل ما زاد تعليقك كل ما زادت فرصك للفوز. حظ موفق إن شاء الله لكم جميعا، وحلوة حلوة.
3: خذوا راحتكم يعني علقوا كثر ما تبون. زين، في هذه اللحظات بعد خلونا ننتقل لحدث اقترب موعده. نحن نعرف أن اليوم هناك من ابتدأ عام دراسي جديد.

0: الإعلام أعمق من ذلك بكثير صراحة، والإعلام رسالة وكلمة. فلطلبة الإعلام والمواهب الشابة حتى أصحاب المواهب، يعني هناك من درس تخصصا آخر لكن وجد نفسه إعلاميا يحب الإعلام ويحب يعمل في هذا المجال، وسبحان الله يعني ساعات الثقافة هي اللي تخدم صاحب الموهبة أنه يدخل في هذا المجال. والكاريزما، الكاريزما مهمة جدا. فلطلبة الإعلام والمواهب الشابة هذا الموعد المهم خاص فيكم أنتو ولكم، يوم 16 سبتمبر ترقبوا حفل توزيع جائزة الإعلام للشباب العربي. إبداع اسم الجائزة، إبداع.
1: نعم، نعم.
0: في دورتها التاسعة. تدري أن هذه الجائزة توقفت لأعوام وعادت من جديد مجددا؟ نعم، في بداية 2000 سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الله يحفظه ويطول في عمره،
1: آمين يا رب،
0: أطلق هذه الجائزة. انقطعت لفترة لكن عادت من العام اللي مضى، ونحن سعيدين صراحة بهذه العودة الجميلة. وكان هناك إقبال كبير من الطلبة في المشاركة بجائزة الإعلام للشباب العربي ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. الجائزة تحتفي بإبداعات طلبة الإعلام العرب في مجالات مختلفة، من الفيديو القصير والبودكاست والتصوير إلى التقارير الصحفية والوسائط المتعددة وحتى الألعاب الإلكترونية. فإذا تبغون تشوفون الجيل القادم من الإعلام العربي، كونوا جزء من الحدث واحجزوا مقاعدكم عبر dpc.org.ae. ونتمنى التوفيق لأصحاب المواهب والمبدعين ولأصحاب الفكر الخلاق.
1: آمين يا رب، نتمنى لهم كل التوفيق. إن شاء الله تعالى بعد شوي نطلق وياكم مسابقتنا الثالثة والأخيرة طبعا بمشوارنا وساعتنا الأخيرة. ولمحبين الشوبينج الموضوع يخصكم، ومدارس بعد نفس الوقت، يعني 2-in-1 back to school وشوبينج.
0: بنتعرف على التفاصيل إن شاء الله عقب شوي، خلكم متواصلين يا يعني.

0: بالتعاون مع تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
1: نعود في تواصلنا وياكم في هذه اللحظات مع أجواء مسابقتنا عبد الله.
2: يا نعم، يعني باك تو سكول والمدارس والشوبينج يوم يجتمعون، نحن نتكلم عن وجهة جميلة جدا واللي هي تعاونية الاتحاد. طبعا عندنا حملة العودة للمدارس مع تعاونية الاتحاد واللي تتضمن خصومات توصل إلى 50% على أكثر من 1000 منتج من المواد الغذائية والمستلزمات المدرسية، أيضا جوائز يومية تشمل لابتوبات، أجهزة لوحية، ساعات ذكية، اشتراكات في نوادي رياضية وإقامات فندقية، وأيضا بيتم توزيع 1,000,000 نقطة تميز أسبوعيا. وطول فترة الحملة بيكون عندنا سيارتين جي تور تي 1 للفوز، أيضا عروض حصرية عبر تطبيق تميز بالإضافة إلى الألعاب والتحديات، وعندنا 3 طرق لأكيد التسوق داخل الفروع أو عبر التطبيق أو من خلال الموقع الإلكتروني. فهذه يعني فرصة رائعة جدا لأولياء الأمور أنهم يأخذون الطلبة وعيالهم ويستمتعون بشوبينج مميز في تعاونية الاتحاد.
1: كم قلم
2: ضيعت؟ أوكي.
1: هو لا، هو يقول لك هذا متعارف عليه، أنت تسير الجمعية تشتري كل القلامة اللي موجودة في الجمعية واللي يصمد وياك قلم واحد بعد من مالك. هذا اللي يصمد في النهاية. لكن اليوم نحن سؤالنا وايد بسيط، كم عدد الأقلام لعيالكم يعني يحبون يشترونها من الجمعية أثناء التسوق هذا؟ أنا مثلا كنت وايد أحب أخذ كل الأقلام، أقلام الحبر
2: hey.
1: لازم عندي الأساسيات ولازم جاف وسائل،
2: حلو،
1: أحمر أخضر أزرق وأسود،
2: الكوليكشن كامل،
1: الكوليكشن كامل. عقب شو أصير أخذ الألوان كلها
2: كفو.
1: تعرف هذا الست الكامل hey. أقلام hey. الحبر hey. Hey. Hey. Hey. لازم شو دفتري يكون حلو
2: ما شاء الله، وكل كلمة بلون.
1: لا مو لدرجة، بس يعني قول كل سطرين بلون.
2: إذا شيء أوكي.
1: والتخطيط بعد كنت وايد أحب أخطط في الكتب، فأحتاج يعني الألوان لازم شو كتابي يكون حلو.
2: أيوة،
1: عشان أقدر أحفظ.
2: بس أنا كان عندي عقل اقتصادي أكثر.
1: ها.
2: شفتي القلم المتين اللي كان فيه،
1: اللي فيه كذا لون.
2: أيوة هذا كان حبيبي ولين الحين عندي، ما استغني عنه.
1: إنزين، كم قلم يوم يدخلون عيالكم الجمعية، كم عدد الأقلام اللي يشترونها؟ بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا، وذكروا عدد أيامكم أنتوا بعد كان تبون تشاركونا وتخبرونا عن عدد الأقلام اللي كنتوا تشترونها مع الموسم الافتتاحي اللي هو موسم العودة للمدارس. مع أسماءكم الثلاثية أستقبل منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا من خلال رقم الأسماس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية إذا كنتوا حابين تربحون ويانا قسيمة بقيمة 500 درهم. خبرونا عادة عن الكولكشنز، بنشوف عادة عقب بنسمع من مستمعين شو الأشياء اللي كانوا يشترونها يوم كانوا يدخلون الجمعية ويشترون هذه الأقلام، وهي طبعا يعني من أساسيات صراحة الدراسة.
2: أيام
1: ما أدري هل اليوم قل استخدام الأقلام مع تواجد الآيبادات في المدرسة؟
2: أتمنى لا، يعني أتمنى من أولياء الأمور اللي يسمعونه يخبرونا أن الطلبة وعيالهم هل بعدهم يأخذون الأقلام وياهم المدرسة
1: صح؟
2: ولا الموضوع استوى الديجيتال؟ إذا نحن ما عدنا نستخدم القلم إلا ما ندر، عرفتي؟
1: أنا صراحة يوم قمت يعني أنا أحب أكتب، لين الحين أحب أكتب
2: هي.
1: بس صراحة خطي في تراجع للأسف الشديد يعني، وأزعل على هالشيء. أقول لا، أنا خطي كان أحلى يعني، فأعتقد لأن الممارسة ليست بممارسة يومية،
2: هذا هو.
1: لكن أنا أفضل يعني في بعض الأحيان حتى يوم أخذ نوتس ما أحب أكتبها ديجيتال، أحب أكتبها بالقلم.
2: كفو عليك والله. والله يبغانا كلنا نسوي هالشيء
1: أستمتع صراحة، أستمتع وترسخ المعلومة، تثبت المعلومة.
2: صحيح، هاي نقطة مهمة بعد، اللي يكتب بإيده يقولون إن المعلومة تثبت بباله أكثر من التليفون أو أي جهاز لوحي.
1: نعم، فنحن بننتظر منكم مشاركاتكم بعدد الأقلام مع بداية موسم الدراسة. تدخلون عيالكم الجمعية بكم قلم يطلعون؟ وانتوا بعد على أيامكم كان بتشاركونا، نستقبل منكم مشاركاتكم، والقسيمة بقيمة 500 درهم بتكون من نصيب واحد من مستمعينا لنا. عودة من بعد دقائق.
3: هو الخليج على الخليجية،
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32، 40، المنامة 34، 37، الدوحة 32، 41، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 35، أما الكويت 32، 41، وأخيرا الرياض 30، 42.
3: هو الخليج على الخليجية.

0: كنت أتمنى أقضي العمر وياك ونعيش طول الوقت يدك بيدي، وكنت رغم طيشك وكثرة خطاياك أحبك بضحكي وأحبك بجدي. كنت أتحدى فيك ذولا وذولاك، ويا للأسف ما كنت قد التحدي. حديتني على الفراق بسواياك، ولا أنا والله ما كان ودي.
1: على الخليجية. في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
3: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف ابو ظبي الاسلامي وحول راتبك، بتحصل ارباح متوقعه توصل الى 5.55 سنويا، او افتح حساب التوفير غنى بارباح متوقعه توصل الى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصه للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا اديب.ae او حمل تطبيق اديب موبايل او اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
4: شنط المدرسة، الدفاتر، الأقلام، العصاير، الفواكه، وجبات خفيفة، خلاص خلصنا.
5: زين، كم بيطلع الحساب؟
6: أبوي لا تشيل هم، موسم المدارس التعاونية الاتحاد هاي السنة غير، مزايا أكثر وتوفير أكثر، خصومات لين 50% على المواد الغذائية وكل احتياجات المدرسة، وجوائز يومية، لابتوبات، تابلت، ساعات ذكية، اشتراكات أندية رياضية وإقامات فندقية، وكل أسبوع فرصة تفوز بمليون نقطة تميز، وبعد عندك فرصة تفوز بسيارتين من سيارات جي تور تي وان.
7: تعاونية الاتحاد، وما كنتوا قريبين منكم.
8: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة الى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.

0: مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009. وجماعة الخير دائما ان احنا الحين في موسم العودة الى المدرسة. تخيلوا يعني الطلاب داخلين المدرسة ويشوفون عهود الخولاني وعبدالله المهيري واقفين يتريونهم ويقولوا لهم ويلكم باك تو ذا سكول بويز اند جيرلز.
1: ان شاء الله عاد يكونون متحمسين ومو متضايقين.
0: اهم شيء لا يستانسون احنا لهم يوم يشوفونا ويشوفون الاكياس اللي ويانا يعرفون ان هاي فيها هدايا حلوة وجوائز رائعة تنتظر اكيد كل الطلبة. وهالسنة بنزور مدارس مختلفة في الامارات وبنلعب وياهم والتحديات وعندنا مسابقات بنشوف منو الأسرع منو الأذكى منو الأقوى. كل هذا وأكثر بيكون أكيد في مسابقاتنا وبيكون عندنا جوائز رائعة جدا جدا جدا.
1: عبد الله على فكرة ترى ما شاء الله عليهم هم صح يكبرون وينتقلون من مرحلة دراسية إلى أخرى, لكن إذا يعني صدف في سنة من السنوات زرنا المدرسة للمرة الثانية يذكروننا
0: هي صح.
1: أذكر
0: صح.
1: في مدرسة من المدارس زميلتنا أماني تخبرني تقول لي أنت ما يأتي بس نشدوا عنك, قالوا وين عهود, فيذكرون ما شاء الله عليهم. فهذا دليل على أن عيالكم يستانسون ويانا.
0: الحمد لله رب العالمين ونحن نكون علاقة وياهم أكيد صح. إن شاء الله يوم يكبرون بعد يستوون من مستمعينا مستمعي الخليجية 1009. طبعا عهود عندنا أشياء رائعة نقدمها للطلبة, تابلت, سماعات الخليجية اللاسلكية الحصرية, سكوترات, شنط مدرسية وهدايا وايد. فإذا حابين أن مدرسة أطفالكم تكون من ضمن جدولنا نقدر أكيد أو تقدرون تزورون موقعنا الإلكتروني 1009.ae وتسجلون بيانات مدرسة أطفالكم وإن شاء الله تعالى نكون يعني
1: أيوة
0: ومدرستكم تكون ضمن جدولنا.
1: صح. وعلى فكرة ترى نحن يعني نهيلس يلسات مطولة ونبتدي نفكر بالألعاب وشو الألعاب اللي نبغي نلعبها ويا طلبة المدارس ونطلع شوية عن الروتين المعتاد. هناك ألعاب كلاسيكية نحبها لأن نستانس وياهم وهم يستانسون ويانا, وهناك ألعاب متجددة نحاول نواكب فيها التطور ونلعب وياهم هاي الألعاب. فدايما عندنا كذي اقتراحات جديدة نفكر فيها على أساس نفاجئهم ويستانسون ويانا ويعيشون تجربة جديدة من خلال هذه الألعاب اللي نلعبها وياهم. لرعاتنا في هذه اللحظات وموسم العودة إلى المدارس وحملة العودة إلى المدارس مع الخليجية 1009 تأتي بدعم من هيئة الطرق والمواصلات دبي الجنوب, فان سيتي, جي دبليو موتورز, أنستا شوب, سكتشرز, وسكيبلي من راك بانك. وتحية تصل أكيد طبعا لكل الرعاة اللي حبوا يكونون جزء من إنجاح هذه الحملة في هذا العام الجديد. اليوم نبغي نتكلم عن سكتشرز, وسكتشرز يعني أشهر من نار على علم للي يحبون خلونا نقول الأحذية ويحبون كذا يعيشون الخفة مثل ما يقولون. نبغي نخبركم بأن سكتشرز عندهم أحذية للأطفال وتساعدهم على الانطلاق بأفضل إطلالة. تقدر تشتري حذائين مقابل 399 درهم وتحصل على مجموعة مستلزمات مدرسية مجانية, كما يمكن للكبار شراء أي زوجين مقابل 599 درهم. فسارعوا لأن العرض لفترة محدودة. عبد الله يرتدي حذاء سكتشرز لأنه يحب يحافظ على صحته وعلى صحة شو الركب
0: هي لا لانه فعلا مريح جدا
1: ولا بالمشي. تحب تركض هني عندنا في الاستوديو
0: ما انت شايفه انا احسب خطوات في المبنى
1: هو يحسب خطوات عشان شي يرتدي احذيه رياضيه في الفتره الصباحيه. ممتاز
0: يطول بعمرك.
1: زين في هذه اللحظات الحين بناخذ فاصل بس بنذكر مستمعينا بمسابقه تعاونيه الاتحاد, ونحن بعدنا نتكلم ايضا عن حمله العوده للمدارس المتوفره عندهم ونقدم قسيمه بقيمه 500 درهم. سؤالنا كان لمستمعينا كم قلم عيالكم يشترون مع بداية العام الدراسي, أو حتى أنتوا إذا بتسترجعون ذاكرتكم بتخبرونا عن الأقلام اللي كنتوا تحبون تشترونها, اللي كنتوا تحبون تنوعون بالكولكشنز, ولا قلم واحد يعني يكفي ويوفي مثل ما يقولون قلم حبر أزرق وقلم رصاص وكان الله غفورا رحيما.
0: ومنو من التيم مالي اللي هو القلم المتعدد الألوان,
1: ومنو نفسي عادة يجمع القلامة كلها الألوان والكولكشن. وعلى فكرة بس كنت أحافظ, تصدق كنت أحافظ على أقلامي.
0: هي
1: مو أعطي يعني استخدم بس رد, أحب أحافظ.
0: هي لسلكي ها خلصت؟
1: لا لا لا حرام لا لا, بس لأن أخطط يعني أحب أنوع, أنا فأحب كل شيء يكون مرتب أصلا. أيوة. بطبيعة الحال منظمة يعني.
0: كافو والله.
1: فبناخذ فاصل لمدة دقائق برجع وبتواصل وياكم وبننتظر منكم مشاركاتكم. Good morning وصباح الخير للجميع.

0: أنا أنصحكم وأنصح خواتكم على العلم اللي يوديكم إلى عمل.
1: المرأة الإماراتية منارة للعلم وأساس في البناء.
2: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة. في مواصفات جميلة فيكم.
1: في ظل قيادة تقدر بذلها والعطاء.
3: المرأة لها مكانتها وهي نصف المجتمع، وأنا أقول أنها أكثر من ذلك، وعدة مرات أقول أنها هي روح المكان،
1: وترسم لها مستقبلا يصافح عنان السماء.
4: الخليجية 1009.
5: الخليجية
4: 1009.
6: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1009. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق JA حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق JA ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.
7: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 دناتا أو زوروا فرع دناتا للسفريات الأقرب إليكم.
8: دناتا خيرات أبكار.
9: تعاونية الاتحاد وين ما كنتوا قريبين منكم.

0: بالتعاون مع تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
1: السلام عليكم في هذه اللحظات لمستمعنا بوميرة. صبحك الله بالخير.
2: صبحك الله النور والسرور اختي عهود.
1: بوميرة طلعت من فريقي هذا هذا بالنيابه عن هذا بالنيابه عن ميرا ولا هاي ذكرياتك ايام الدراسه؟
2: لا والله بالنيابه عن ميرا وبعد ذكرياتي.
1: زين احنا طبعا بس نذكر مستمعينا بان احنا كنا داخلين في تفاصيل مسابقه تعاونيه الاتحاد نقدم من خلالها قسيمة بقيمه 500 درهم هي الجائزه لك الميرا، فمبروك هذا اولا. بس نبغي نعرف الكولكشن يا
3: هي عندي بوميرة. فضول هي. اول شيء صباحك خير بوميرة.
2: الله يصبحك بالخير اخوي عبد الله،
3: يطول بعمرك. خبرنا، عندي فضول ابغى اعرف الكولكشن، يعني شو تجمعون؟ يعني انا اتذكر حليل كان عندي هالقلم اللي بكذا لون وقلم ازرق، هال مقلحة كتيب المقلمة الضعيفة، عرفتيني يا دول
1: شو القلمين هاي
3: بوره كانت. فابغى اعرف شو الكولكشن اللي كنت تاخذه وتاخذ الحين حق ميرا.
2: اقلام جافه بكل الوانها
1: هي.
2: اقلام سائله بكل الوانها، اقلام هذه اللي بي وياها اشكال كرتون. بعد في هذه الاقلام اللي تستخدمها انت اخوي عبد الله الضخمه،
3: ايوه فنانه
2: فيها اكثر عن لون.
3: بالضبط. زين يعني شكله يعني احس المقلمه ما شاء الله تبارك الرحمن بتكون هالكبرها إذا شايل كل هاي الأقلام، ولا تأخذها بالست مثل ما هي تأخذها وتوديها كنت المدرسة؟
2: صح صح صح.
1: إنزين طبعا الجائزة هي أكيد من نصيبك، وعاد أنت تختار أنت تنفقها على أغراض البيت ولا على حملة العودة للمدارس من تعاونية الاتحاد، لك حرية الاختيار.
2: أغراض البيت أكيد أغراض البيت
3: لازم لازم لازم.
1: شكرا لك. خلاص ها، شكرا لك ويومك سعيد وألف مبروك.
2: الله يسلمك أختي عهود،
1: يعطيك العافية. يومك سعيد، يومك سعيد. إذن في هذه اللحظات راحت الجائزة وأصبحت من نصيب مستمعنا بوميرة، وإن شاء الله أكيد مسابقاتنا ما تنتهي. وعلى فكرة نريد نذكرهم يدخلون على صفحتنا في انستغرام،
3: نعم،
1: ويشاركون بالتعليقات منشن الشخص اللي تحب ودك السير وياه لإقامة فندقية 5 نجوم.
3: أيوة.
1: علق كثر ما تبى،
3: بس هذا هو راحت. خلك على صفحتنا، وشو أقول لك، كومنت ورا كومنت، كومنت ورا كومنت، سولنا منشن للشخص اللي حاب إنك تسير وياه ستايكيشن بفندق 5 نجوم وفالك الفوز إن شاء الله ويانا أكيد ببرنامج 707. شارك البوست بعد مع أصدقاء كأساس أن الكل يشارك والكل يكون عنده فرصة الفوز بهذه الإقامة الفندقية، وحظ موفق إن شاء الله لكم جميعا.
1: قبلوا تحياتنا، كنا وياكم أنا عهود وعبد الله من خلال 707. لقانا إن شاء الله يتجدد غدا في نفس المكان ونفس الزمان من الاستوديو الخليجي 1009 وعبر
3: 707. مع السلامة.
4: رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم.
5: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
4: وكلنا أسر وفرق عمل نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
6: الخليجية 1009.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب أي حلم قرب في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
4: جاد الزمان بعامة ويجود الإلهام، ونفيد وندور على الاستفادة،
5: ونفيد وندور على الاستفادة،
4: وفي كل عام أحاول أحقق أحلام، وأحلام عمري دائما في زيادة، لمن يحب يكون قدام في خانة أصحاب الفكر والريادة. سولف على نفسك في لحظة هدوء، تام العمر لقفة ما يجي فيها إعادة، ثم قلها أنا صراحة في ذا العام أشعر بكمية طموحة وإرادها. لا تعتبر نفسك رقم بين الأرقام، عاند زمانك واستفد من عنادة. هذه رسالة وعي الخاصة والعام، لست أدور من وراها إشادة.
0: أشعار فزاع على الخليجية. الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
4: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا. أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
5: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.

0: صوت بلا صورة.
1: شكرا لقيادتنا الرشيدة التي فتحت للمرأة أبواب الفرص ومنحتها الثقة وآمنت بقدراتها لتكون في الصفوف الأولى، فأصبحت الإماراتية اليوم قائدة وعالمة ومبتكرة وصانعة قرار ونموذجا عالميا للمرأة الطموحة.
2: نحب أن نأكد أن سلامة الطلاب هي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والسائقين ومختلف أفراد المجتمع، وتمنياتنا بعام دراسي آمن لأبنائنا الطلبة.
3: توصيتنا لأولياء الأمور بضرورة تزويد إدارات المدارس ببيانات الحالات الصحية لأبنائهم كالحساسية أو الربو، وتعليمهم أهمية التواصل الفوري مع رقم الطوارئ 998 عند الحاجة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أم الإمارات، أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية ميثاق على نهج أم الإمارات ليكون ميثاقا وطنيا للمرأة الإماراتية، ويستلهم الميثاق رؤية أم الإمارات في تمكين المرأة وبناء الإنسان. أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع 13 صاروخا باليستيا دخلت المجال الجوي للمملكة مصدره الأراضي الإيرانية، وتمكنت من اعتراض وتدمير 10 منها، فيما سقطت 3 صواريخ في مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكانية، موضحا أنه لم تسجل أي إصابات أو خسائر في الأرواح. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها أتمت بنجاح سلسلة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، شملت أنظمة للدفاع الجوي والرادار وأصولا ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يعد مهتما بالتوصل إلى اتفاق مع إيران لن تلتزم به وسيظل بلا قيمة، وأظهر ترامب في المقابل تصميما على استخدام القوة والضغط الاقتصادي. قال يوري أوشاكوف مساعد الكرملين يوم أمس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيريه الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ قد يعقدون اجتماعا ثلاثيا خلال القمة المقبلة لمنظمة التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ آبك في نوفمبر. اصطدمت سفينتان تجاريتان في بحر مرمرة قبالة سواحل اسطنبول اليوم حسب ما أعلن مكتب حاكم المدينة. وأكد مكتب حاكم اسطنبول إرسال سفن خفر السواحل وطائرات هليكوبتر إلى موقع الحادث لبدء عمليات البحث والإنقاذ، وبينما لم تظهر أي أضرار على إحدى السفينتين لم تتمكن السلطات من التواصل مع طاقم السفينة الأخرى المكون من 10 أفراد. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: عشر الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: واللي وقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها، تتسم طبيعتها المنظر الخلاب في ذاتها، قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم.
3: مطر مطر

0: الفزاز.
1: أنا شفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيق، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي.
2: أنت

يزار عين الثوم في بستان عشبة خضر. لا تزرعون الثوم، الناس تعشق نفحة الريحانة والفل والياسمين والمشموم.

أحمر الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان والمشاعر، لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامة 34 37 الدوحة 32 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 35 أما الكويت 32 41 وأخيرا الرياض 30 42
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: في عيونك ود وصدود ورضا، وفي اللواحظ شفت نظرات العتاب، شفت سهم الموت فيهن واختفى في ضميري يوم ضيعت الصواب. لا تعاتبني على شيء مضى، تسمح الزلات تجرى بالثواب. بك أنا آمنت وبحكم القضاء، كل شيء يكون توجد له أسباب. يا حبيبي
3: يا حبيبي يا حبيبي،
2: بيننا ود وجفاء، في محبتنا تبادلنا العذاب. من يعالج؟ لا طبيب ولا دواء ولا خبير اختص في طب الأعشاب. كم أحاول ثم أحاول في اللقاء، وأحاول ثم أحاول في اقتراب. الصدى عني ولا عنكم صدى، من يرد صوت وحضوري غياب، من يرد صوت وحضوري غياب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال NPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
3: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية. 1-0-0-9 السبت 12 سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1-0-0-9 بالتعاون مع الوثبة للتأمين جامعة حمدان بن محمد الذكية وليباس من الغرير.

0: الخليجية 1009.
1: المرأة روح المكان ومكان الروح. حوالي 70% الخريجين هم من العناصر النسائية. لو تروح المكتبي 85 من العصر النسائي. فنتعشم فيهم الخير. عنصر النسائي يجتهدون ويتعلمون أكثر. لهم مستقبل كبير.
2: يوم المرأة الإماراتية.
3: الخليجية
0: 1009.

0: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
1: وناس تعيش للرياضة،
2: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
3: بس تدرون
4: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمع عنه اكثر.
5: ترند،
6: قصص، ناس ملهمة،
5: تجارب
6: وضحك مثلا،
7: وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم.
8: لايف هاب مع الياز يعبيد من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر، على الخليجية 1009. لايف هاب الخليجية دانة الأثير 1009.
9: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم. إلى أهل العلم.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: وكلنا أسر وفرق عمل نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
2: الخليجية 1009.

0: الخليجية
1: وش غير طلعت علي سيدة الغيب
2: تبه يرسلين الدولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي لك تطوله يا حمدان حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: فلا اللادمي لو ان دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلاله للنفل والعندب لكنها دمعه ناسته الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحدب وشعاد يلي لك غلا لبا وعيني لبت وانا سنجرد المحاني من فراقك جدب ولياطفت ضو الوصال وضو هجرك شبت بحسب الندبات في قلب عروقها ندب ونحملت عوج السنين المقبلات وربت ندب علي قصيد تنزينها وانا بندب حظا يقفي بك مثل بذر رياحها هبت وقفا مثل مقفيت يندب والغلاء ما يندب قلوب الأحباب الحقيقية لمنها حبت تعامل المتأدبين بحشمة المتأدب
0: أشعار فزاع على الخليجية خلكم مستانسين ويانا على 1-0

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07. A few
3: moments later. ما أدري وين أصير اليوم.
4: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
5: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
6: بالتعاون مع تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبو ظبي.
7: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.
8: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: صوت بلا صورة.
1: شكرا لقيادتنا الرشيدة التي فتحت للمرأة أبواب الفرص ومنحتها الثقة وآمنت بقدراتها لتكون في الصفوف الأولى، فأصبحت الإماراتية اليوم قائدة وعالمة ومبتكرة وصانعة قرار ونموذجا عالميا للمرأة الطموحة.
2: نحب أن نأكد أن سلامة الطلاب هي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والسائقين ومختلف أفراد المجتمع، وتمنياتنا بعام دراسي آمن لأبنائنا الطلبة.
3: توصيتنا لأولياء الأمور بضرورة تزويد إدارات المدارس ببيانات الحالات الصحية لأبنائهم كالحساسية أو الربو، وتعليمهم أهمية التواصل الفوري مع رقم الطوارئ 998 عند الحاجة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: مرحبا بكم. بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أم الإمارات، أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية ميثاق على نهج أم الإمارات ليكون ميثاقا وطنيا للمرأة الإماراتية، ويستلهم الميثاق رؤية أم الإمارات في تمكين المرأة وبناء الإنسان. أعلن العميد محمد الغريب المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام في الكويت أن فرق الإطفاء تمكنت فجر اليوم من السيطرة على حريق اندلع في مجمع سكني بأحدى مناطق العاصمة بعد استهدافه بطائرة مسيرة معادية من قبل العدوان الإيراني الآثم، مؤكدا عدم تسجيل أي إصابات بشرية واقتصرت الخسائر على الماديات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يعد مهتما بالتوصل إلى اتفاق مع إيران لن تلتزم به، سيظل بلا قيمة. وأظهر ترامب في المقابل تصميما على استخدام القوة والضغط الاقتصادي. قال يوري أوشاكوف مساعد الكريملين يوم أمس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيريه الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ قد يعقدون اجتماعا ثلاثيا خلال القمة المقبلة لمنظمة التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ أبيك في نوفمبر. قال سيرهي ليساك رئيس الإدارة العسكرية في مدينة أوديسا الأوكرانية عبر تيليجرام اليوم إن هجمات روسية ألحقت أضرارا ببنية تحتية ومباني سكنية في المدينة المطلة على البحر الأسود وأسفرت عن إصابة 8 أشخاص. أعلن الجيش الباكستاني يوم أمس مقتل 21 مسلحاً وستة من أفراد الأمن بينهم ضابطان خلال اشتباكات في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد. لقي شخصان حتفهما إثر تعرضهما لإطلاق نار في موقع أحد المصانع بحي سانت باولي في مدينة هامبورغ الألمانية. ختاما، تضاءلت الآمال في العثور على مزيد من الناجين بين آلاف الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين في نيبال بعد أسبوع من انهيار جليدي في جبال الهيمالايا أدى إلى فيضانات دمرت البلد الجبلي بحسب السلطات اليوم، ولقي ما لا يقل عن 1050 شخصا حتفهم، ولا يزال نحو 4000 في عداد المفقودين. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم معوي للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1009
2: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليك انك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالالحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة أهل الصقارة تعرف الصيروم وتميز عن غيرهم نوصافة، لو كلها فوق الجبال تحوم، إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامته قامت تزيده السوم.

الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، لهلهة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامة 34 37 الدوحة 32 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 35 أما الكويت 32 41 وأخيرا الرياض 30 42
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: يا فتنة الكون من قدك الأول وباقي العرب ثاني غرقان في ودك، ولا من يقول أدواني لو تطلب الروح ما ردك، تفداك يا داعج العياني، والله لو تشر بيدك لبيع عمري بخسراني، تسحرني مزحك وجدك، تعزف على نغمة أشجاني ويذبحني الشوق من بعدك، متفرع بكل وجداني، ياخذ سنة الشمس من خدك والخود من حسنك تعاني، مادام ما في العرب قدك عيش الفرح والأمر فاني.
0: أشعار على الخليجية.
2: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
3: وناس تعيش للرياضة،
4: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
5: بس تدرون
6: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمع عنه اكثر.
7: ترند،
8: قصص، ناس ملهمة،
7: تجارب
8: وضحك مثلا
9: وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم.
8: لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر على الخليجية 1009.
10: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.
11: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

ساندت البدايات وكبت المسيرة بعزيمة العطاء، تفردت ببصماتها وأفق طموحاتها شامخة أمام التحديات. شركة البناء وروح المستقبل. كل عام وأنت الأمل والخير والسند. يوم المرأة الإماراتية.

0: شباب وين وصلنا في التارجت هالشهر؟
1: باقي وايد على المول. وين وصلنا؟
2: وحميد الحين اقدر اسوي برزنتيشن كامل بالاي اي. شوف وين وصلنا.
3: عالم في برنامج وبرنامج يحتوي العالم.
4: جولة في كل أرجاء الحياة، نرسم فيها البسمة ونفسر فيها الكلمة ونتعرف فيها على الهبة.
3: تبتدي بالعربي وما تنتهي عند الأبديت.
4: وين وصلنا مع مريم الجسمي وسعد عبد الله من الاثنين لين الجمعة من 5 لـ 8 المساء على الخليجية 1009. اجلس واسمع

0: مطعم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
1: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.

0: رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم. إلى أهل العلم.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ويوفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: وكلنا أسر وفرق عمل، نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
2: الخليجية 1009.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع هو قلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة. يا هاجس الشعر دامك حاضر، إن دعنا دعنا نعيش الحياة بمنطق إنساني، وجه الحياة السعيدة فيه مرتعنا، لكن وجه الحياة الثاني. يا هاجس الشعر دامك حاضر، إن دعنا دعنا نعيش الحياة بمنطق إنساني، وجه الحياة السعيدة فيه مرتعنا، لكن وجه الحياة الثاني حزين، والحزن عمره ما يروعنا. لو كان أبكى عباد الله وابكاني، نعاني اليوم لين يسيل مدمعنا وبعدين نفرح ونرجع بكرها. نعاني اليوم لين يسيل مدمعنا وبعدين نفرح ونرجع بكرها، نعاني وهكذا لين دنيانا تودعنا. ما فيه إنسان عاش في دنيته هاني، ياما مع من تولع حن تولعنا، وياما عسفنا صعيب الخيل بعناني، سوق الغلا كم شرينا به وكم بعنا، وكم ليلة بات قلب الشوق نشواني. أرجوك من جوهم الوقت طلعنا، نبغي نعيش الحياة بحب واماني، جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليك انك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالالحاني، وانا بشعر احاسيسه تجمعنا، بهدي علشان جمهوري ترياني، اخر قصيده مسويها على معنى ضمنتها، ما حوى فكري ووجداني. ليه انت زاحم وارض الله تاسعنا، ليه انت خاصم مدام ان العمر فاني، اللي وقف ضدنا واللي وقف معنا، انظل مهما حصل ربعنا وخلاني، حنا اعتصمنا بحبل الله ولا طعنا في ديننا، والوطن نزعات شيطاني، باعوا وطنهم هل الفتنة ولا بعنا، إلا الصداقة من يبيعون الأوطاني، حنا رجال مع العالم تواضعنا، يشهد لنا القاصي ويشهد لنا الداني، وحنا رجال بفضل الله ما جعنا في دارنا، بل ونشبع كل جيعاني، حنا رجال على القمة تربعنا، ويؤكد إنجازنا ما قاله لساني عن التقدم، لا يمكن شيء يردعنا. هذه قناعات زايد بن هياني.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم في المكان الأمثل، منطقة حرة تمنحكم ملكية كاملة 100% مع مجموعة من حلول المكاتب المرنة وفرص التأجير في موقع استراتيجي. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 south.

0: صوت بلا صورة.
1: شكرا لقيادتنا الرشيدة التي فتحت للمرأة أبواب الفرص ومنحتها الثقة وآمنت بقدراتها لتكون في الصفوف الأولى، فأصبحت الإماراتية اليوم قائدة وعالمة ومبتكرة وصانعة قرار ونموذجا عالميا للمرأة الطموحة.
2: نحب أن نأكد أن سلامة الطلاب هي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والسائقين ومختلف أفراد المجتمع، وتمنياتنا بعام دراسي آمن لأبنائنا الطلبة.
3: توصيتنا لأولياء الأمور بضرورة تزويد إدارات المدارس ببيانات الحالات الصحية لأبنائهم كالحساسية أو الربو، وتعليمهم أهمية التواصل الفوري مع رقم الطوارئ 998 عند الحاجة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية ميثاق على نهج الإمارات ليكون ميثاقا وطنيا للمرأة الإماراتية. يستلهم الميثاق رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في تمكين المرأة وبناء الإنسان، ويجسد قيم الهوية الوطنية والريادة والمسؤولية. أعلن العميد محمد الغريب المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام في الكويت أن فرق الإطفاء تمكنت فجر اليوم من السيطرة على حريق اندلع في مجمع سكني بإحدى مناطق العاصمة بعد استهدافه بطائرة مسيرة معادية من قبل العدوان الإيراني الآثم، مؤكدا عدم تسجيل أي إصابات بشرية واقتصرت الخسائر على الماديات. قتل 16 شخصا وأصيب 28 آخرون في انقلاب حافلة في جنوب سيناء في مصر بحسب ما أعلنته وزارة الصحة اليوم. أعلنت السلطات التركية اليوم غرق ناقلة في بحر مرمرة قبالة اسطنبول وفقدان 10 بحارة بعد اصطدامها بسفينة أخرى. قال سيرهي ليساك رئيس الإدارة العسكرية في مدينة أوديسا الأوكرانية اليوم إن هجمات روسية ألحقت أضرارا ببنية تحتية ومبان سكنية في المدينة المطلة على البحر الأسود وأسفرت عن إصابة 8 أشخاص. لقي شخصان حتفهما إثر تعرضهما لإطلاق نار في موقع أحد المصانع بحي سانت باولي في مدينة هامبورغ الألمانية. تضاءلت الآمال في العثور على مزيد من الناجين بين آلاف الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين في نيبال بعد أسبوع من انهيار جليدي في جبال الهملايا أدى إلى فيضانات دمرت البلد الجبلي. ولقي ما لا يقل عن 1050 شخصا حتفهم، ولا يزال نحو 4000 في عداد المفقودين. كشفت بيانات رسمية أن ما يقرب من 2150 شخصاً من المعتقد أنهم لقوا حتفهم لأسباب متعلقة بارتفاع الحرارة في إسبانيا في شهر أغسطس بعد موجات حر غير مسبوقة اجتاحت غرب أوروبا خلال فصل الصيف. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك، كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير، لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر. قطعت حصير

0: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
1: اشتقت لك
0: لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

أحسب إني بشوفك عقب طول الغياب. في نهار يبين بهالصديق القريب. وأترك الحاضر اللي في المواجي باب، غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامة 34 37 الدوحة 32 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 35 أما الكويت 32 41 وأخيرا الرياض 30 42
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: دنيا الشعر عندي مباديها، أعرف أولها وتاليها، ما تنرفع راية شعر ولا قوة يميني ليتعليها، حب الرمق يجري بشراييني، أحبها وأحب طاريها، أقسم بها الرحمن في كتابه سبحان بعلمه مسويها، العاديات الاسم للصورة حلف بها وهذا مغليها، وفي الغاشية آية لمن فكر والهين مذكورة بتاليها، وما ينحلف إلا ترب غالي هو الذي ذكرها وهو مسميها، ظهورها عز وشرف تالد وبطونها كنز المحبيها، وليه ما يعرف الخيل يظلمها وأهل الجهل صقور تشويها، والموريات اللي حوافرها تجدح شرار النار توريها، وإذا المدى طول بقوتها تزيد ما شي يهديها، تشهد لها القدرة على القدرة وتشهد لها الدنيا ومن فيها، قضيت عمري في مودتها أحبها ولا أقدر أخليها، يا كم من صحراء ومن غابة قطعتها وأنا أجديها، ويا كم بأفكاري أحاورها لو نختلف أرجع وراضيها، تعرفني وتعرف أسلوبي والخير تفهم طبع راعيها، فيها الذكاء والعرف والفطنة بلا كلام أفهم وحاكيها، وإن غبت عنها دورت عني ريحة ثيابي بس تكفيها، هي مثل شعري ومثل تفكيري حرة ولا شيء يساويها، عطيتها لي مر من عمري واللي بقى من العمر بعطيها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: الساعة 7:07.
2: ها طلبت الكوفي؟
3: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
4: A few moments later.
5: ما أدري وين أصير اليوم.
6: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
7: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
8: بالتعاون مع تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبو ظبي.
9: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
10: واحد صفر صفر تسعة.
11: الجو جوكم على الخليجية. 1-0-0-9

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أنا أنصحكم وأنصح خواتكم على العلم اللي يوديكم إلى عمل.
1: المرأة الإماراتية منارة للعلم وأساس في البناء.
2: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة. في مواصفات جميلة فيكم، في مواصفات جميلة فيكم.
1: في ظل قيادة تقدر بذلها والعطاء.
3: المرأة لها مكانتها وهي نصف المجتمع، وأنا أقول أنها أكثر من ذلك، وعدة مرات أقول أنها هي روح المكان،
1: وترسم لها مستقبلا يصافح عنان السماء.
4: الخليجية 1009
5: 1009
6: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرة الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
7: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم. إلى أهل العلم.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور. أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: وكلنا أسر وفرق عمل، نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
2: الخليجية 1009.

0: على الخليجية.
1: وتغير ضاعت علي سيدة الغيب.
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه. طيحة طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان. حمدان احساسك يوافق بانك تطوله.
4: بالهدى والبر والتقوى يا ربي زدها. نفس مؤمنة شفت بالذكر ليست عطبة. أدري إن المقبلات شر وأقسى وأدها والعمر مرة وأنا لا يمكن أفر رطبها. وأجمل اللحظات وغلاها معي وأسعدها. لحظة راسق لي في أوراقي أخذ طبها. والقصيدة دون حبكة في نظرة ناقدها. مثل صلى صلاة الجمعة حبلها خطبها. والبيوت اللي هجوسي ما هو يرددها من ملف الذاكرة ثلثينها من شطبها. وصاحب النعمة ما يبلش غير فيها حاسدها. ودي أعرف حاسد النعمة فقط ما خطبها. أيها الإنسان نفسك للعلا جندها. واستمع شور المجرب جيدا واحتطبها. انظر الحطاب نفسه كيف وعودها. اي تخير في الحطب ما كل عودة. اي حطبها. لا تكن كالبير ما تروي سوى قاصدها. ولتكن كالغيم تروي كل نفس رطبة. تروي كل نفس رطبة.
0: اشعار فزاع على الخليجية. واحد
5: صفر

من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: 1-0-09.
1: الجو جوكم على الخليجية 1-0-09.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية دانت الأثير.
3: الليل غير، الجو غير، الشعر غير، والناس غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير،

0: من خضوعي
1: فزع. مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع،
2: لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو اكذب واتوهم حبنا وهم وخداع. الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها
1: فزع على الخليجية.

09 حلفت مع شد مدام الحب طبعه شرس مالي ومال المحبة والشقاء والخليل دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس وقامت تلاقف بي امواته وضاعت تليل.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامة 34 37 الدوحة 32 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 35، أما الكويت 32 41، وأخيرا الرياض 30 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية. مثل عطرك مثل عطرك قضيت أيامي في عمرك، مثل عطرك هذاك اللي تحبينه. نعم كنتي تحبيني، تحبي كل شي فيني. نعم كنت أشبه أيامك وناسب روعة أحلامك. مثل عطرك نثرت إحساسي في عمرك، وهذا اليوم أنا كلي زجاجة فارغة كانت تحت أمرك. مثل عطرك مثل عطرك أنا كنت أغمرك إحساس، ومثله كنت أنا دايم هذاك الطيب الحساس. وكنتي فيني تتباهين مثل ما في شذا عطرك تباهيتي أمام الناس. مثل عطرك تلاشى حبي في صدرك، وهذا اليوم أنا كلي زجاجة فارغة كانت تحت أمرك. مثل عطرك مثل عطرك أنا ما أدري وش بكرة، بترميني أو أبقى بس للذكرى. ولكن الأكيد أنك مثل ما تعشقي غيري أكيد بتشتري غيره. مثل عطرك أنا لي قصة مع غدرك، وهذا اليوم أنا كلي زجاجة فارغة كانت تحت أمرك. مثل عطرك
1: أشعار
0: على الخليجية.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط، واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.

0: الخليجية 1009.
1: المرأة روح المكان ومكان الروح. حوالي 70% الخريجين هم من العناصر النسائية. لو تروح المكتبي 85 من العصر النسائي، فنتعشم فيهم الخير. العنصر النسائي يجتهدون ويتعلمون أكثر، لهم مستقبل كبير.
2: يوم المرأة الإماراتية

0: شباب وين وصلنا في التارجت هالشهر؟
1: باقي وايد على المول. وين وصلنا؟
2: رحميد الحين اقدر اسوي برزنتيشن كامل بالاي اي. شوف وين وصلنا.
3: عالم في برنامج وبرنامج يحتوي العالم.
4: جولة في كل أرجاء الحياة، نرسم فيها البسمة ونفسر فيها الكلمة ونتعرف فيها على الهبة.
3: تبتدي بالعربي وما تنتهي عند الأبديت.
4: وين وصلنا مع مريم الجسمي وسعد عبد الله من الاثنين لين الجمعة من 5 لـ 8 المساء على الخليجية 1009. الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
5: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
6: العودة إلى المدارس برعاية انستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق انستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: الأثير
1: دانة الأثير.
2: رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم.
3: إلى أهل العلم.
4: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ويوفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
2: وكلنا أسر وفرق عمل، نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
0: الخليجية 1009.

0: على الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
2: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
3: يقول عن ساحة الشعر وأهل الشعر طال البعاد، والشعر محبوب وبيوت أهلي أحبيبه، ما لي أرى مدعينك يا شعر في ازدياد، هل أصبحت ساحتك يا شعر متسيبة؟ والحبكة اللي معانيها تجر الفواد صاير لها وقت على سماعة متغيبها،
4: على سماعة متغيبها.
3: إلى جماهير شعري من جميع البلاد، شاعركم الظن منكم فيها ما خيبه، سافر يعانق نسيم البرد في كل واد، البرد بيني وبينه صحبتنا، طيبها. ويا شاعر في شعرك أوصيك، فالاجتهاد اختر من ابكار فكرك والتدعى ثيبها. ووصي المنتقد لو حبذا الانتقاد، تكون نظراته فكره ما هي قريبه،
4: فكره ما هي قريبه.
3: ولينتقد من نصوص الشاعر اللي اراد، لكن يعيب نصوصه ما هو يعيبه. نحتاج للنقد حاجة ترضنا للسماد، لو كان ريحة نتل،
4: لو كان ريحة نتل
3: منابته طيبة.
0: أشعار فزاع.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
3: A few moments later.
4: ما أدري وين أصير اليوم.
5: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
6: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
7: بالتعاون مع تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبو ظبي.
8: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
9: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال NPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: صوت بلا صورة.
1: شكرا لقيادتنا الرشيدة التي فتحت للمرأة أبواب الفرص ومنحتها الثقة وآمنت بقدراتها لتكون في الصفوف الأولى، فأصبحت الإماراتية اليوم قائدة وعالمة ومبتكرة وصانعة قرار ونموذجا عالميا للمرأة الطموحة.
2: نحب أن نأكد أن سلامة الطلاب هي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والسائقين ومختلف أفراد المجتمع، وتمنياتنا بعام دراسي آمن لأبنائنا الطلبة.
3: توصيتنا لأولياء الأمور بضرورة تزويد إدارات المدارس ببيانات الحالات الصحية لأبنائهم كالحساسية أو الربو، وتعليمهم أهمية التواصل الفوري مع رقم الطوارئ 998 عند الحاجة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 والذي تستضيفه الإمارات بالشراكة مع السنغال من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل في العاصمة أبوظبي. حضر معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة مراسم تنصيب رئيس جمهورية زامبيا والتي أقيمت في العاصمة لوساكا. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم أن منظومات الدفاع الجوية تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة، وقالت إن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في المملكة. أعلنت باكستان أنها منخرطة في محادثات مع الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب الدائرة بينهما، مؤكدة أنها على ثقة من أن البلدين سيعودان إلى طاولة الحوار. أعلنت السلطات التركية غرق ناقلة في بحر مرمرة قبالة إسطنبول وفقدان 10 بحارة بعد اصطدامهما بسفينة أخرى. قالت الشرطة الألمانية إن جسما مجهولا انفجر اليوم في محطة قطار في مدينة أوكسبورغ في جنوب البلاد، مضيفة أن شخصين لحقت بهما إصابات طفيفة. لقي 16 شخصا حتفهم من بينهم 10 أردنيين بالإضافة إلى إصابة آخرين في حادث انقلاب حافلة في جنوب سيناء شرقي مصر صباح اليوم، كما أعلنت وزارة الصحة المصرية. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية دانت الأثير.

0: لايف هاب على خليجية 1009. مساكم ورد وسعادة وراحة بال ما تغيب عن بالكم مستمعينا، مرحبا بكم وحياكم الله وين ما كنتوا تسمعونا، في السيارة وراجعين من الدوام أو حتى في البيت. معكم الياز عبيد وبكون وياكم على مدار 3 ساعات في برنامجكم لايف هاب، وعندي لكم مواضيع اليوم وأستقبل مشاركاتكم أكيد على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقايق مع أول موضوع لنا لليوم.
1: هو الخليج على الخليجية، على الخليجية.
2: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 32.

0: لايف هاب على خليجية 1009.
1: مرحبا بكم مستمعينا من جديد وفي أول ساعة لنا في برنامجكم لايف هاب مع اليازية. مع العودة للمدارس ترجع ويانا سوالف الصبح، قوم نرقاد، وين الشنطة، وين الجوتي تكرمون، منون اللانش بوكس، ويلا بسرعة بنتأخر. وطبعا اللي عنده عيال يعرف ان هاي الصباحات، صباحات المدارس، مستحيل تمر من غير موقف، موقف يعصبكم وقتها، لكن عقب تضحكون عليه كل ما تذكرتوه. وأيضا مواقف حلوة تصنع يومكم. وسؤالي لكم يا مستمعينا، أكيد تصير لكم مواقف ويا عيالكم وقت المدارس، خبرونا شو الموقف اللي صار، شو المواقف أو اللي صارت لكم وخلتكم تضحكون أو تقولون يا الله بصباح خير. شاركوني على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. خبرونا عن المواقف اللي تصير وياكم مع عيالكم وقت المدارس تخليكم تضحكون أو تقولون يلا بصباح الخير. خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقايق مع مشاركاتكم.
2: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
0: على الخليجية.
3: أنا ونيت يوم الليل دنا، ونين اللي بعلات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا، على هامش مسير العاشقين، شرات اللي بعلاته يحنا، رسوم الحب في قلبه دفينة، وكم طبع بحركم من سفنا، ونسبح في لجوجه مخترينة، خيالك دايما ما غاب عنا، وطيفك في منامي يضنينا، ولحظة من عيونك يذبحنا، بصفين الهدب والحاجبين، أنا والله لو منت المغنى، وتملكني عهودا من سنينا، لغني في الهوى في كل فنا، وبيع بيع ناس المحسنين.
2: أشعار في القمة
0: على الخليجية
2: من فارس الحكمة.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار متكاملة تحتضن قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة وحلول متطورة وفرص اتصال عالمية. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
2: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1009. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: ويا هلا بكل من انضم لنا في برنامجنا لايف هاب. وسؤالي كان لكم، خبرونا عن المواقف اللي تصير لكم مع عيالكم وقت المدارس، ومثلا تخليكم تضحكون او تقولون يلا بصباح الخير. وصلت لي مشاركاتكم. أم راشد تقول ولدي الله يحفظه لبس وكل شيء تمام، ويوم وصلنا المدرسة انتبهت إنه لابس تكرمون سليبر البيت وناسي جوتي المدرسة. أصلا هالموقف بحد ذاته يحصل لنا نحن الكبار عادي، يعني فجأة من العيلة طالعين تكرمون إحنا لابسين سليبر البيت عادي. أنا كمرة صارت فيني، وأكيد أنتم بعد صارت وياكم أكيد، إلا ما في حد من البنات أو حتى بعد من الشباب صارت له هاي المواقف. أما أبو محمد يقول وصلت عيالي المدرسة، ويوم نزلوا بنتي قالت لي بابا شنطتي وين، طلعت ناسيتها في الصالة. عادي عادي عادي. أنا توا موقف بعد جريب صاير حق ربيعتي، مسافرة وناسية شنطتها في كوفي، تخيلوا مسافرة وبعدين طلعت هاي ويم يعني 3 ساعات، واضطرت في اليوم الثاني ترجع عشان تأخذ شنطتها. أصلا عادي عادي، يعني الصغار والكبار يوصلون لهالمراحل وأكثر. أما أم خليفة تقول أول يوم دوام بنتي كانت متحمسة وقامت بروحها قبل المنبه، بس ثاني يوم قعدنا نص ساعة نحاول نقومها. ها راح حماس أول يوم. ها والله شوفوا، العودة للمدارس مو بس كتب ودفاتر واجبات، يعني وياها بعد موسم كامل من المواقف صراحة. مرة ننسى الشنطة، مرة الجوتي وانتو تكرمون يختفي، كل مرة الواحد يقوم يعني غصب ينشش عياله من رقاد كأنه داخل في معركة. عقب هاي المواقف كلها تصير ذكريات حلوة نضحك عليها، ويمكن عيالنا نفسهم يوم يكبرون يتذكرونها ويقولون إيش كثر نحن تعبنا أهلنا ويانا يوم كنا في أيام المدارس. فالله يعطي كل الأمهات والآباء العافية، ونتمنى لعيالنا سنة دراسية حلوة وكلها نجاح وتوفيق. أنا بعد اللي مستمرة معكم مستمعين، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

سنين ونجتمع والجرح نفس الجرح على درب الفراق دموعنا تسبق خطاوينا شرحت ظروفنا للوقت لكن ما فهم الشرح تعبنا والصبر جمره ورا الأضلاع

0: تفرقنا السنين
1: ونجتمع والجرح نفس الجرح.
2: ساندت البدايات وكبت المسيرة بعزيمة العطاء، تفردت ببصماتها وأفق طموحاتها شامخة أمام التحديات. شركة البناء وروح المستقبل كل عام وأنت الأمل والخير والسند. يوم المرأة الإماراتية.
3: الخليجية.
4: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
5: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: تخيلوا تدخلون المدرسة الصبح وتلقون فريق الخليجية 1009 يتريونكم. هي نعم، هاي السنة بنزور مدارس مختلفة في الإمارات وبنسوي يعني بنجيب ويانا ألعاب وتحديات ومسابقات وبنشوف منو فيكم أسرع وأذكى ومنو قد التحدي. وطبعا الفايزين ما بيطلعون بإيد فاضية، عندنا تابلت وسماعات الخليجية اللاسلكية وسكوترات وشنط مدرسية وهدايا وايد. وإذا تبون هالأجواء يعني تكون في مدرستكم، سجلوا مدرستكم الحين على www.1009.ae. يمكن قريب تسمعون الخليجية 1009 يا مدرستكم. طبعا العودة إلى المدارس مع الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، وجي دبليو موتورز، وجي جيز بنز، وجود سول، وأنستا شوب، وسكتشرز، وسكيبلي مراك. مستمرة معاكم مستمعينا، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.
2: رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم. إلى أهل العلم.
3: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ويوفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
2: وكلنا أسر وفرق عمل، نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
0: الخليجية 1009.

0: على الخليجية
1: وتغير طلعت علي سيدة الغي
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه أخرايك لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي لك تطوله يا حمدان حمدان إحساسك يوافق بأنك تطوله
4: قصيدة امتزجت روح الأبوة فيها بروح الصداقة فجاء مطر الشعر مختلفاً اليوم في الطرش خلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله. مرت أيام القنص حلوة عذية في أناسه بين مصباح ورواح بس فيها نقص يوم امست خلية من أبو راشد خلت من الانشراح ليت يا حمدان عن دار قصية كنت في الطرشة وساعات المزاح صيدنا وافر بأيام هنية والمعاشة والمزاقر والصياح حلو جو الصيد من صبح العشية وعندك ودونك ليالينا ملاح والخوي دايم ترى يدور خوية عادة أهل المعرفة وأهل الفلاح وفوق هذا فالعيون البابلية صادت الصياد ما فاد السلاح لو حضرت إن كان بتحل القضية وكان ما بيفوز لي لابس وشاح هنا تنحني الكلمات إجلالا لهذا الشموخ الذي جعلني في حيرة كيف أبدأ ومن أين أبدأ ولكن تامر علي مرحبا باللي علي مرسل هدية والوفا من بيني وبينها متاح سيدي شاعر ونفسه شاعرية والمولع بالقوافية مستراح ولد راشد له عزوم زايدية برق عزه في غيوم الطيب لاح كل ما هد الصقور الصيرمية كان له معها مخاليب وجناح القنص لو كانت أيامه شقية لذته في النفس تجلب الارتياح وانت يا رمز الفخر تامر علي وان حصل مني خطأ منك السماح والغزال اللي لعينه جاذبية نظرته فيها من السحر المباح عادتك صيده بلية بندقية لو في عينه مثل ما ضرب الرماح
0: أشعار فزاع على الخليجية
1: فزاع
0: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: شنط المدرسة، الدفاتر، الأقلام، العصاير، الفواكه، وجبات خفيفة، خلاص خلصنا.
2: زين، كم بيطلع الحساب؟
3: أبوي لا تشيل هم، موسم المدارس التعاونية الاتحاد هاي السنة غير، مزايا أكثر وتوفير أكثر، خصومات لين 50% على المواد الغذائية وكل احتياجات المدرسة، وجوائز يومية، لابتوبات، تابلت، ساعات ذكية، اشتراكات أندية رياضية وإقامات فندقية، وكل أسبوع فرصة تفوز بمليون نقطة تميز، وبعد عندك فرصة تفوز بسيارتين من سيارات جي تور تي وان.
4: تعاونية الاتحاد، وين ما كنتوا قريبين منكم.

0: صوت بلا صورة.
1: شكرا لقيادتنا الرشيدة التي فتحت للمرأة أبواب الفرص ومنحتها الثقة وآمنت بقدراتها لتكون في الصفوف الأولى، فأصبحت الإماراتية اليوم قائدة وعالمة ومبتكرة وصانعة قرار ونموذجا عالميا للمرأة الطموحة.
2: نحب أن نأكد أن سلامة الطلاب هي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والسائقين ومختلف أفراد المجتمع، وتمنياتنا بعام دراسي آمن لأبنائنا الطلبة.
3: توصيتنا لأولياء الأمور بضرورة تزويد إدارات المدارس ببيانات الحالات الصحية لأبنائهم كالحساسية أو الربو، وتعليمهم أهمية التواصل الفوري مع رقم الطوارئ 998 عند الحاجة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي العناوين: رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى أمير قطر. شخبوط بن نهيان يحضر مراسم تنصيب رئيس زامبيا. ومع التصعيد باكستان تتمسك بالمفاوضات بين أمريكا وإيران.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الظهيرة، أنا عامر النقيب أقدم لكم
0: من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل جولتنا الإخبارية هذه، أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، والذي تستضيفه الإمارات بالشراكة مع السنغال من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل في العاصمة أبوظبي. وتسلم الرسالة سعادة سلطان المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية في وزارة خارجية دولة قطر من سعادة سعيد الجمزي سفير الإمارات لدى دولة قطر الشقيقة خلال استقباله في مقر الوزارة في الدوحة. حضر معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة مراسم تنصيب هاكياندي هيشليميا رئيس جمهورية زامبيا، والتي أقيمت في العاصمة لوساكا. كما أكد معالي حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز العلاقات مع زامبيا بما يحقق مصالح البلدين وتطلعات شعبيهما الصديقين نحو المزيد من التنمية والازدهار. شكل تمكين المرأة الإماراتية ركيزة أساسية في مسيرة التنمية لتنتقل من المشاركة إلى الريادة وصنع القرار وتثبت حضورها في مختلف القطاعات. سعادة حشيمة بنت ياسر العفاري عضو المجلس الوطني الاتحادي تحدثت لمركز أخبار ARN بهذه المناسبة.
5: نقف بكل فخر أمام مسيرة وطنية عظيمة صنعتها رؤية آمنت بالمرأة ومكنتها وفتحت أمامها أبواب الطموح والإنجاز بقيادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات حفظها الله. فسموها لم تمكن المرأة الإماراتية فحسب، بل جعلت من تمكينها ثقافة وطنية ونهجا راسخا وقصة نجاح يفتخر بها الوطن. ويوم المرأة الإماراتية ليس يوما للاحتفاء فقط، بل هو مناسبة نستحضر فيها قيمة المرأة كشريكة أصيلة في مسيرة الإمارات وركيزة أساسية في بناء الوطن وصناعة مستقبله. واليوم تقف المرأة الإماراتية في الصفوف الأولى في القيادة والبرلمان والعمل الحكومي والخاص والمجتمع، وتمثل وطنها بكل كفاءة واقتدار في المحافل المحلية والدولية. كل عام والمرأة الإماراتية مصدر فخر لوطنها، وكل عام والإمارات تزهو بنسائها وإنجازاتهم.
4: تحتفي أيضا هيئة كهرباء ومياه دبي بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار بنظهر الأقوى والأفضل لمدة شهر كامل في مناسبة تجسد مسيرة وطنية حافلة بالإنجازات والتمكين. فاطمة الجوكر رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي تحدثت لمركز الأخبار حول ذلك.
6: تأتي احتفالات هيئة كهرباء ومياه دبي هذا العام مختلفة لتثبت أن المرأة شريك استراتيجي في دعم مسيرة التمكين التنمية المستدامة لإمارة دبي ولدولة الإمارات. في هذا العام شاركت الهيئة كشريك استراتيجي لمنتدى المرأة الإماراتية بالتعاون مع مؤسسة دبي للمرأة، وستنظم احتفالات على مدار شهر كامل في مختلف الأفرع الرئيسية للهيئة للتفاعل مع الموظفات والاحتفال بهذه المناسبة الغالية والعزيزة على قلوب جميع نساء الوطن. واليوم في هيئة كهرباء ومياه دبي نفتخر أن يكون الكادر النسائي لدينا مكون من أكثر من 1900 موظفة يعملن في مختلف القطاعات والمجالات والميادين. كل عام والمرأة الإماراتية من تقدم لآخر بإذن الله.
4: في أخبارنا المحلية أيضا، أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عن تأهل 424 متسابقا من المواهب القرآنية المتميزة والذين ينتمون إلى 46 جنسية للمشاركة في المرحلة الثانية من منافسات دورتها 29 لعام 2027، حيث تستمر أعمال المرحلة الثانية من 1 حتى 14 من سبتمبر الجاري. انتقل إلى أبرز أخبار العالم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم أن منظومات الدفاع الجوية تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة، وقالت إن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة والتي تستهدف المدنيين في المملكة. دولة الكويت أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة المعادية والتي استهدفت عددا من المواقع في البلاد فجر اليوم، من بينها مجمع سكني، في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديدا لأمنها واستقرارها. أعلنت باكستان أنها منخرطة في محادثات مع الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب الدائرة، مؤكدة أنها على ثقة من أن البلدين سيعودان إلى طاولة الحوار. هذا وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية خلال مؤتمر صحفي إن زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران في أغسطس الماضي أحدثت زخما كبيرا بشأن أزمة مضيق هرمز. إلى شأن آخر، أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم تقديم لائحة اتهام ضد جندي سابق في الجيش بعد إبدائه تعاطفا مع تنظيم داعش وتلقيه تدريبات بهدف القتال في صفوف التنظيم خارج البلاد في السنوات السابقة. أجرت ألمانيا اختباراً لصاروخ باليستي إسرائيلي في شمال المحيط الأطلسي خلال الليل، كما قال مسؤول عسكريون ألمان. وجاء اختبار هذا الصاروخ الذي قال المسؤولون إنه من طراز لورا والذي تنتجه شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية، بعد ساعات من اتهام برلين علناً لموسكو بمحاولة شن هجوم بطائرة مسيرة على مطار لايبزيغ خلال شهر أغسطس الماضي. في أخبار العالم أيضا، أعلنت السلطات التركية عن غرق ناقلة في بحر مرمرة قبالة مدينة إسطنبول وفقدان 10 بحارة بعد اصطدامها بسفينة أخرى. لقي 16 شخصا حتفهم من بينهم 10 أردنيين بالإضافة إلى إصابة آخرين في حادث انقلاب حافلة في جنوب سيناء شرقي مصر صباح اليوم، وذلك كما أعلنت وزارة الصحة المصرية. بهذا الخبر مستمعينا تنتهي نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
8: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: مرحبا بكم مستمعينا في ساعتنا الثانية، نمسي عليكم بالخير من برنامجكم لايف هاب مع اليازية. من أجواء العودة للمدارس إلى مسابقتنا بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، مثل ما قلت لكم عندنا هاي الأسبوع بديناها من يوم الأثنين مسابقة مميزة والجائزة تستاهل أن أنتوا كلكم تشاركون فيها. كل يوم بنعطيكم تلميحات عن شخصية إماراتية نسائية ملهمة، والمطلوب منكم تعرفون منو هي الشخصية وتطرشون لنا الإجابة الصحيحة على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. وتلميحنا لليوم، ركزوا معايا، شاركت في برمجة نظام التحكم بالقمر الصناعي دبي سات. منو هالشخصية الإماراتية اللي شاركت في برمجة نظام التحكم بالقمر الصناعي دبي سات؟ إذا عرفتوا الإجابة طرشوا لنا اسمها مع أساميكم الثلاثية عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. وأباكم تتابعون كل برامجنا على إذاعة الخليجية وتجمعون باقي التلميحات عشان تقدرون تعرفون الشخصية الإماراتية اللي نتكلم عنها. وكل يوم عندنا شخصية جديدة وتلميحات مختلفة، وإذا وصلتوا للإجابة الصحيحة وطرشتوا لنا راح تتأهلون لدخول السحب يوم الجمعة عشان تفوزون بقسيمة من كارتيه بقيمة 5000 درهم. وبرنامج الصبح في اليوم الثاني راح يعلن لكم عن الشخصية الإماراتية اللي تكلمنا عنها في اليوم اللي قبله. فركزوا في التلميحات وتابعوا كل برامجنا وجمعوا الإجابات يوم بيوم، يمكن تكون الجائزة من نصيبكم. خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.
0: هو الخليج على الخليجية،
2: ومن خلال هو الخليج

0: 42.
1: هو الخليج على الخليجية.
2: Cabin crew, to your takeoff station.
1: Take off.
3: يا هلا بكل من انضم لنا وعبر دانة الأثير وفي برنامجكم لايف هاب مع اليازية من دبي لبوظبي ومن الشارجة لراس الخيمة والفجيرة. مطارات الإمارات اليوم ما عادت مجرد مكان أن نبدأ منه رحلتنا، لكن صارت جزء أساسي من شبكة السفر العالمية، والأرقام فعلا تتكلم. مطار دبي الدولي استقبل 95.2 مليون مسافر خلال 2025، رقم كبير صراحة. هو الأعلى، أعلى رقم سنوي في تاريخه، وأعلى حركة مسافرين دوليين سجلها المطار في العالم خلال عام واحد فقط. وفي أبوظبي مطار زايد الدولي سجل خلال فترة يونيو 2026 أكثر من 93 ألف مسافر يوميا ونحو 500 رحلة يومية. طبعا يربط أبوظبي بأكثر من 100 وجهة حول العالم. وسؤالي لكم يا مستمعين، خلونا اليوم نتكلم عن السفر. الله، أنا روحي تولهت على السفر وعلى إجازة وأسافر في إجازتي. خلوني أسألكم هذا السؤال، شو أكثر مطار في الإمارات تفضلون تسافرون منه؟ شاركوني عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. شو أكثر مطار في الإمارات تفضلون تسافرون منه؟

0: على الخليجية.
1: من قبل دفن بها جسمنا يدود في وحشة ظلمة علي ومخيفة ليت العمر يلي مضاني عود وهنا بشوف اللي عليه الهيفة برحبي الهوى وليته هود عالجرح لي زايد علي نزيفة الهم في صدري تراه تكود ونوح نوح يتيم في تصريفه بذكريات اللي بقت متيود مع صورة يا ما حلاها الشيفة قلبي على وجوده ترى متعود وشعور وده ما عرف تزييفه في عمر فيها جفوفنا تتيلود ودي قليبي ما يفارق طيفه وفي نزعتي طلبه طلبه ولا بازود ناظر فوادي يهتني بوليفه.
0: على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: الساعة 7:07.
4: ها طلبت الكوفي؟
3: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
5: A few moments later.
6: ما أدري وين أصير اليوم.
7: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
8: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
9: بالتعاون مع تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبو ظبي.
10: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.
11: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: cabin crew to your takeoff station.
1: Take off. ومرحبا بكم من جديد مستمعينا. وسؤالي كان لكم في الفقرة السابقة، شو أكثر مطار في الإمارات تفضلون تسافرون منه؟ وصلتني مشاركاتكم. محمد يقول أنا مطار دبي لأن الخيارات والوجهات وايد، وأحصل رحلات مباشرة لمعظم الأماكن اللي أسافر لها. صراحة أنا بعد، لأن أنا بالنسبة لي دبي أجرب لي، والحمد لله أنا أغلب الوجهات فيها يعني مثل ما قال أنه رحلات مباشرة، فأسهل لي يعني عندي وجري بالبيت. فدبي أنا يعني أجرب لي، بس هذا مو معناته أنه ما أقدر أجرب يعني مطار أبوظبي. أقدر، بس لو في جهة ثانية يعني وجهة خاطري أسير لها وتواجدت في مطار أبوظبي، أكيد أني بسير، أكيد أني بتعنى. أنا أي شيء يخص السفر عادي تحصروني ناشة قبل الوقت، حتى قبل الطيارة بكم من ساعة. الفير خلينا نقول الفير، وسائرة قبلها خمسة سبع ساعات، عادي جدا عادي. المهم أني أسافر. حماس السفر عادي يخليني أواصل وما أرقد إلا في الطيارة. كلنا أتوقع المحبين السفر بيكونون شراتي. أما بالنسبة لعبير النمر تقول بالنسبة لي مطار زايد الدولي أحبه لأنه جديد ومرتب وإجراءات السفر فيه سريعة. الحمد لله نحن أقولكم إحنا أغلب مطاراتنا الحمد لله إجراءاتها كلها تمام وأمورنا طيبة، ومطاراتنا من أجمل ما يمكن، وكل شيء فيه سريع الحين. حتى يعني البوابات الذكية وايد وفرت علينا وقت وجهد. أما مستمعنا اللي نهاية رقمه 2424 يقول أنا أفضل مطار الشارجة خصوصا للرحلات القريبة، وأحس الوصول لها أسهل بالنسبة لي. أنا لازلت أستقبل مشاركاتكم مستمعين على سؤالي، شو أكثر مطار في الإمارات تفضلون تسافرون منه؟ وخلوني أطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.
2: جيت بزعل عليك وناوين بالخصام، وكل ما في خفوقي بس أزعل عليك. يعني روح واسري ليل الظلام، بس من يوم شفتك

0: أنا أنصحكم وأنصح خواتكم على العلم اللي يوديكم إلى عمل.
1: المرأة الإماراتية منارة للعلم وأساس في البناء.
2: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة. في مواصفات جميلة فيكم، في مواصفات جميلة فيكم.
1: في ظل قيادة تقدر بذلها والعطاء.
3: المرأة لها مكانتها وهي نصف المجتمع، وأنا أقول أنها أكثر من ذلك، وعدة مرات أقول أنها هي روح المكان،
1: وترسم لها مستقبلا يصافح عنان السماء.
4: الخليجية 1009 أروع الإيقاعات الخليجية على دانة الأثير.
5: دانة الأثير
6: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
7: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
8: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم أنت وزملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.

0: cabin crew to your takeoff station.
1: Take off. وإذا تكلمنا عن الإمارات كبوابة عالمية للسفر، فأول رقم لازم نوقف عنده هو مطار دبي الدولي. مثل ما نوهت قبل، في عام 2025 استقبل المطار 95.2 مليون مسافر، بزيادة 3.1% من العام اللي قبله، وسجل أعلى حركة سنوية في تاريخه. استمر كأكبر مطار في العالم من ناحية حركة المسافرين الدوليين، واليوم دبي الدولي مرتبط ب 291 وجهة عبر أكثر من 108 ناقلات دولية. ونروح لبوظبي، مطار زايد الدولي أيضا يشهد نمو قوي. خلال الفترة 26 إلى 30 يونيو 2026 استقبلوا أكثر من 93 ألف مسافر يوميا، يعني 500 رحلة يوميا يعني في اليوم، ويربط المسافرين بأكثر من 100 وجهة عالمية. والتكنولوجيا جزء كبير من التجربة في مطار زايد، خصوصا نقاط الخدمة والإجراءات المدعومة بالتقنيات البيومترية، والهدف منها تسهيل رحلة المسافر وتسريع الإجراءات. أما في الشارجة، المطار كان متوقع يسجل حوالي 3 ملايين مسافر خلال يوليو وأغسطس 2026، مع نحو 19 ألف حركة جوية خلال موسم السفر الصيفي. أما مطار الشارجة أيضا حقق إنجاز في الاستدامة، مع حصوله في 2026 على اعتماد المستوى الرابع ضمن برنامج اعتماد الكربون للمطارات التابع للمجلس الدولي للمطارات، في خطوة مرتبطة بخفض الانبعاثات وتعزيز الإدارة المستدامة للكربون. يعني صورة اليوم أكبر من مجرد مطار ورحلة، عندنا مطارات تلعب أدوار مختلفة، مطارات تربط الإمارات بمئات الوجهات، مطارات تدعم السياحة، وأخرى تعزز حركة التجارة والشحن، كلها بالنهاية تكمل بعضها وتخلي موقع الإمارات أقوى على خريطة الطيران العالمية. ومن مطار إلى مطار، الإمارات فعلاً تحولت إلى نقطة التقاء بين الشرق والغرب. ويمكن أكثر شيء يعني يوضح هالنجاح أن ملايين الناس حول العالم، حتى لو الإمارات مو بوجهتهم النهائية، تمر رحلتهم من هني. لازلت مستمرة معاكم مستمعينا، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجعه بعد دقائق.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجذب أي حلم طرق في كل ديرة.
2: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
1: يا أم الشيوخ، بلاد زايد تفاخر فيك على درب فعل الخير، خطوتك السباقة تقولين مجدك ورث جدك ورث بيك، الأمجاد للي يملك الوعي والطاقة، عسى الدار ما تفقدك والعين ما تبكيك، ورا كل عملاق مصنع مجد عملاقة.
0: أشعار فزاع على الخليجية. الأغاني الخليجية على

0: 9
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
3: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1009. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. افطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.
4: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مع ليزا سو رئيسة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة AMD المتخصصة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي وهندسة أشباه الموصلات، حيث جرى في اللقاء بحث فرص التعاون. حضر معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة مراسم تنصيب رئيس جمهورية زامبيا والتي أقيمت في العاصمة لوساكا. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم أن منظومات الدفاع الجوية تصدت واعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة، وقالت إن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في المملكة. أعلنت باكستان أنها منخرطة في محادثات مع الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب الدائرة، مؤكدة أنها على ثقة من أن البلدين سيعودان إلى طاولة الحوار. أعلنت السلطات التركية غرق ناقلة في بحر مرمرة قبالة إسطنبول وفقدان 10 بحارة بعد اصطدامها بسفينة أخرى. قالت الشرطة الألمانية إن جسماً مجهولاً انفجر اليوم في محطة قطار في مدينة أوكسبورغ في جنوب البلاد، مضيفة أن شخصين لحقت بهما إصابات طفيفة. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: أربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية
0: 1009
2: 100% خليجية.
0: اكسبلور الإمارات،
3: رحلة الطريق إلى حتى رجعت من جديد في يوم السبت 12 سبتمبر. بينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طرق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم، أفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة، وجوائز طول الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة للمدينة. والأحلى من هذا، بيرجع أحد المستمعين لبيته بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. الرحلة الكبرى إلى حتى بالشراكة مع الوثبة للتأمين وجامعة حمدان بن محمد الذكية وليباس من الغرير، وبدعم من الخليجية 1009. ليباس علامة تجارية جديدة كليا للسيارات، تطلق لأول مرة في الإمارات العربية المتحدة، اسم جديد، هوية جديدة وحصرية من خلال الغرير في سبتمبر القادم. تتميز السيارات بمميزات أمان متطورة، وتوفر طرازات ليباس الهجينة مدى قيادة إجمالية تزيد عن 1300 كيلو متر، ومصممة خصيصا لطرق الإمارات العربية المتحدة وخارجها. تقدرون تزورون موقعهم www.lepassuae.com أو وسائل التواصل الاجتماعي lepass.ae. أما جامعة حمدان بن محمد الذكية، أكثر من 2 عقدين من الخبرة في التعليم الذكي والمرن، عندهم برامج باتشلر وماجستير ودكتوراه معتمدة. المزيد من التفاصيل زوروا موقعهم الإلكتروني HBMSU أو وسائل التواصل الاجتماعي @HBMSU دبي.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامه 34 37 الدوحة 32 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 35 أما الكويت 32

جسمه. لكن الحين في شركات الملابس قامت تدخل التكنولوجيا حتى في نوعية القماش نفسه. ومن التقنيات اللي يعني منتشرة وايد مؤخرا وتصممت يعني عشان تخلي اللبس أخف وأريح في الأجواء الحارة والرطبة. السؤال لكم يا مستمعين، لو بنختار قطعة وحدة ما تستغنون عنها في الصيف، شو أكثر؟ خبروني عنها، شو القطعة اللي تفضلونها، اللي تفضلون تلبسونها عفوا في فصل الصيف. شاركوني على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. شو القطعة اللي ما تستغنون عنها في الصيف؟ خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق مع مشاركاتكم.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نوخذ لو دريت بحالة المشتاق، إن كان محملك ما شله من بلاده. يا نوخذ ما يمد الغوص للأعواد، متمكنة في ضمير وضايع فواده. الغوص سكرة وأنا بسكرة الأشواق، ما ياخذ الغوص مني نقص وزيادة. خلي شراعك ترى قلبي أنا خفاق مثل الشراع، ورياح البعد تعتاد. أهوال هذا البحر في مويه الغراق يهون، وأهوال شوق يدوم وقاده. في ظلمة القوة يوم إن علي ضاق صدري، وسيدي اللي دا من التعب كاده. ذكرت لي حسنها به يسفر الأعماق، الليلة جلها المخيف المخطر ارتاده. يا نوخذة لو من أحسانك تحل وثاق بعدي، وألفي على من سمني بعاده. لها في فوادي على طول اللي يشتاق، والنفس لهل هواها دوم وداده.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.

0: لايف هاب على خليجية 1009.
1: ومستمرة في تواصلي وياكم، وسؤالي كان لكم شو القطعة اللي تفضلونها وما تستغنون عنها في الصيف. وصلتني مشاركاتكم، ميثا تقول أنا التيشيرت القطني الخفيف مستحيل أستغنى عنه في الصيف. أما مستمعنا محمد يقول بالنسبة لي أفضل الملابس الرياضية الخفيفة، أحسها أريح مع يعني جونا الحار والرطوبة. أما مستمعتنا عبيرة تفضل القمصان الواسعة، وخصوصا إذا كان القماش بارد وإنه يكون فضفاض. أما مستمعنا حمد يقول أفضل الشورتات أكيد، خصوصا في الويكند والسفر والأماكن المفتوحة والبحر، لأن الصيف يعني شو يعني بحر وتان. يسعد لي أجواءكم والله. شوفوا في تقنية جديدة صراحة بتكلم عنها، نزلوها براند يونيكلو، وايد حلوة. هي مجرد يعني هو اسم تسويقي، بس الفكرة منها هي نوعية القماش وطريقة يعني تعامله مع الرطوبة اللي هي اسمها الريسم. هذه مصممة انها تسحب العرق والرطوبة بعيدا عن الجلد، وتساعدها تتبخر بشكل أسرع، وبالتالي تقلل الإحساس بالرطوبة والالتصاق بالجسم. مميزاتها حسب نوع القطعة أنها تكون خفيفة وناعمة ويعني قابلة للتنفس وسريعة الجفاف. وبعض القطع تعطي إحساس بارد عند يعني يوم تلامس الجسم. فهاي النوعية، وفي نوعية اسمها الرزم كوتن، الجميل فيه انه من برا يعطيكم شكل واحساس قريب من التيشيرت القطني العادي، لكن من الداخل راحة اكثر مع الحر والرطوبة. وطبعا ما بمعناته ان كل قطعة فيها كل المميزات نفسها، لا، لان الخصائص تختلف من منتج لمنتج، لكن الفكرة بشكل عام كيف نخلي الملابس نفسها تساعدنا نتعامل مع الجو الحار بطريقة أذكى. الظاهر أن حتى التيشيرت العادي صار فيه تكنولوجيا. والسؤال، هل فعلا الملابس التقنية تستاهل ندفع عليها أكثر، ولا القطن العادي بالنسبة لكم يكفي؟

0: الخليجية 1009.
1: المرأة روح المكان ومكان الروح. حوالي 70% الخريجين هم من العناصر النسائية. لو تروح المكتبي 85 من العنصر النسائي. فنتعشم فيهم الخير. العنصر النسائي يجتهدون ويتعلمون أكثر. لهم مستقبل كبير.
2: يوم المرأة الإماراتية
3: 1009.
0: الجو جوكم على الخليجية 1009.
4: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
5: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تركز استراتيجيا على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 south.

0: لايف هاب على خليجية 1009.
1: الوثبة للتأمين يوفر تأمين السيارات حماية شاملة بما في ذلك المساعدة على الطريق على مدار الساعة ودعم الحوادث وخدمات إضافية قيمة، كما أن الشركة تقدم مجموعة واسعة من الحلول تشمل تأمين المنازل والتأمين الصحي والتأمين الإلكتروني وتأمين السفر والتأمين البحري. تقدرون تزورون موقعهم www.awnic.com أو تزورون وسائل التواصل الاجتماعي الوثبة انشورنس. وبشي وصلنا لنهاية برنامجنا مستمعينا، شكرا لكل من سمعنا اليوم وشارك ويانا وتفاعل ويانا على مدار 3 ساعات، ولا تنسون تشاركون في مسابقتنا هاي هالأسبوع وتتابعون برامج الخليجية عشان تجمعون التلميحات وتدخلون على السحب. كنت وياكم أنا اليازي عبيد، وإن شاء الله أكون خففت عليكم مشواركم وشاركتكم مساكم اللطيف والجميل اللي نفسكم. موعدنا يتجدد باكر إن شاء الله بنفس التوقيت من الساعة 2 إلى 5 المساء على الخليجية 1009. وفي أمان الله.
2: رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم. إلى أهل العلم.
3: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
2: وكلنا أسر وفرق عمل نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
0: الخليجية 1009.

0: على الخليجية.
1: وتغير طاعك علي سيدة الغي.
2: تب يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله
0: فلسان.
4: احمر الورد اجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الاغصان، والمشاعر لو تجرد من الانسان كيف يعرف شعور اخوه الانساني، والمحبه من الايمان، والايمان شي وسط الضمير وشي براني، وانت يا الانسي يلي كنك من الجان، اختر الشكل الاول وافهم الثاني، لك سنه وانت لا راضي ولا زعلان، قصدك تذلني ولا تحداني، سامح الله سطوة رمشك الفتان، يوم خذني على غفلها ووداني، وسامح الله قلبي يوم شافك لان، لين حبك تمكن وسط وجداني، وسط وجداني اللي لك بنا وجدان، كلها تشتكي فرقاك وتعاني، انت جاني علي بالهجر والحرمان، والجروح الجروح أشكال والواني، جرح دمعته ما تنشاف بالأعيان، وجرح دمعته منظوره بالأعياني، وجرح مجراه مجر الدم في الشريان، وجرح كنه طعون سيوف عدواني، وجرح يقتل شعور العاشق الولهان، لو بغيت أشرحه ما يقدر إلساني، وجرح في الذاكرة ما يقبل النسيان، أتذكره دايم رغم نسياني، آه يا مكثر جروحي لكن غلطان، كان ما تعرف المجنية من الجاني، كل إنسان يملك في الحياة إنسان من معاناته يقدره ويعاني، ودامها ما تسلي كثرة الخلان، خلهم في سلام وعيش وحداني، يا زمن لا توصي صاحبك حمدان، قبلك محمد المكتوم وصاني، صاحبك لا وقف يصهل صهيل حصان، يتحمل طعون فلان وفلاني، ومن يعامل جميل الناس بالنكران مستحيل احشمه لو هو من اخواني.

0: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1009 السبت 12 من سبتمبر. سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.
1: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد. من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: صوت بلا صورة.
1: شكرا لقيادتنا الرشيدة التي فتحت للمرأة أبواب الفرص ومنحتها الثقة وآمنت بقدراتها لتكون في الصفوف الأولى، فأصبحت الإماراتية اليوم قائدة وعالمة ومبتكرة وصانعة قرار ونموذجا عالميا للمرأة الطموحة.
2: نحب أن نأكد أن سلامة الطلاب هي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والسائقين ومختلف أفراد المجتمع، وتمنياتنا بعام دراسي آمن لأبنائنا الطلبة.
3: توصيتنا لأولياء الأمور بضرورة تزويد إدارات المدارس ببيانات الحالات الصحية لأبنائهم كالحساسية أو الربو، وتعليمهم أهمية التواصل الفوري مع رقم الطوارئ 998 عند الحاجة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مع ليزا سو رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة AMD المتخصصة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي وهندسة أشباه الموصلات، حيث جرى في اللقاء بحث فرص التعاون. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة المعادية والتي استهدفت عددا من المواقع في البلاد فجر اليوم، من بينها مجمع سكني، في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد لأمنها واستقرارها. أبدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم استعداده للعمل مع دول الشرق الأوسط لحماية الملاحة البحرية في ظل تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران على الشحن البحري في المنطقة الغنية بالطاقة، كما أفاد الإعلام الرسمي الصيني. أعلنت باكستان أنها منخرطة في محادثات مع الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب الدائرة، مؤكدة أنها على ثقة من أن البلدين سيعودان إلى طاولة الحوار. قالت السلطات في منطقة بولغورود الروسية إن شخصا قتل، كما أصيب شخصان آخران وهما أم وابنتها البالغة من العمر 6 سنوات في هجمات شنت طائرات مسيرة أوكرانية على المنطقة. لقي 22 شخصا حتفهم اليوم، من بينهم 10 أردنيين، كما أصيب 28 آخرون في انقلاب حافلة في جنوب سيناء في مصر، كما أفادت مصادر رسمية في البلدين. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم معوي للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: وين وصلنا؟ على الخليجية 1009.
2: وصلنا اليوم اليوتيرن اللي رجعنا لبرنامج البارحة سعد،
3: اللي هو
2: قلت النخت. إن كنت ناسي أفكرك يا سعد.
3: لا بس فعلا صراحة نقطة مهمة،
2: اللي هي
3: نقطة مهمة إن نحن اليوم أمس عن شو نوهنا عن موضوع،
2: موضوعين
3: موضوع.
2: طب أنا دقيقة وايد.
3: لا مو موضوع، الموضوع الرئيسي المهم.
2: لا
3: أنا موضوع الابتسامة.
2: لا هذاك أهم عندي.
3: اللي هو مال التعليم.
2: لما أقول لك أنا سمنشن ما أنسى شيء.
3: شوي عقب شهر مستمعين ممكن يوصلون ليفل 8 في الإنجليش يعني إذا تابعونا.
2: خلينا نوصل نحن قبل.
3: زين، فعندنا موضوع الابتسامة وعندنا بعض الكلمات، بس اليوم أنا مسوي بطريقة يعني it's different, little different.
2: أهم شيء الأكسنت. سعد تشوفوا وأخبركم سر، سعد عنده يتعلم اللغات يتعلم الأكسنت قبل اللغة. قبل. نقول مساء الخير لكل مستمعين عبر أثير الخليجية 1009. وصلنا إلى وين؟ وصلنا وين وصلنا سعد اليوم؟
3: وصلنا إلى أن الابتسامة هي سر من أسرار الحياة المستقرة، أن الابتسامة هي سر من أسرار النجاح، أن الابتسامة هي سر من الأسرار اللي تجعل الإنسان دائما ينظر إلى الحياة من جانبها الإيجابي مهما كان فيها جوانب سلبية، دائما هناك الجانب الإيجابي الأجمل اللي يجعلنا نرى الصورة أجمل. ولذلك عندنا اليوم شيئين، في عندنا رحلة إلى حتى، رحلة الطريق إلى حتى مع الخليجية، بنكون إن شاء الله كنا موجودين. وأضف إلى ذلك يعني هناك أكيد شخص ستصطحبه معك في هذه الرحلة، فأكيد أن الشخص هو شخص مبتسم إيجابي دائما يجعلك تضحك تبتسم تكون إنسان متفائل في الحياة، وهذا هو سؤالنا.
2: أكيد ما بتشل وياك شخص مبوز 24 ساعة مود غير عن مودك ويعكر مزاجك. نبى شخص، هذا الشخص اللي فعلا يرسم الابتسامة على محياك وعلى وجهك، شخص يغير جوك، وجوده تعتبره سعادة وترتاح وتطمن يوم تشوفه. سبحان الله، في ناس بس بمجرد ما أنك تلمحهم، تلمح هيئتهم حتى لو من بعيد، تحس براحة بال. نحن اليوم في برنامجنا وافتتاحية برنامجنا نبحث عن هذا الشخص تحديدا. إذن من هو الشخص الذي يرسم الابتسامة على وجهك؟
3: من السمايل بيبل.
2: من السمايل بيبل أهم شيء.
3: أهم شيء.
2: وهذا الشخص تحديدا اللي تقول له أبرك الساعات ساعة لقاك،
3: وأجمل اللحظات
2: لحظة لقاك.

0: تلقاك من شعار المنصور.
1: هو الخليج على الخليجية.
2: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامة 34 37 الدوحة 32 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 35 أما الكويت 32 41 وأخيرا الرياض 30 42.
1: هو الخليج على الخليجية. وين وصلنا على الخليجية 1009؟
3: وين وصلنا؟ وصلنا إلى رحلة الطريق إلى حتى، هذه الرحلة اللي تعود مع مستمعينا إن شاء الله في يوم السبت 12 من سبتمبر، سننطلق مع 400 مستمع محظوظ عن طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم، وإفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة، جوائز طوال اليوم، إضافة إلى ليلة في إقامة فاخرة في فندق جي اي لكبيو عند العودة إلى دبي. والأجمل من ذلك سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. طبعا الرحلة الكبرى إلى حتى بالشراكة مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، لباس من الغرير، وبدعم من الخليجية 1009 اللي تدعم دائما سعادة وابتسامة مستمعيها.
4: نعم، إذا بغينا نتكلم عن شركة الوثبة للتأمين، تقدم خدماتها للأفراد والعائلات والشركات في جميع أنحاء دولة الإمارات من أكثر من 30 عام، مع أكثر من 226 ألف عميل راضي. تجمع شركة الوثبة للتأمين بين الخبرة الموثوقة والخدمة المتميزة اللي تركز أولاً وأخيراً على رضا العميل. نقول شركة الوثبة للتأمين رعاية تتجاوز التغطية. الجميل اللي سعد في هذه الرحلة وهذه خلنا نقول هذه الجولة الرائعة لهذه المنطقة الجميلة في دولة الإمارات ومدينة دبي تحديداً، بأنها بتكون رحلة عائلية، يعني الفائز ممكن يجيب شخص بالغ معاه بالإضافة إلى طفلين أعمارهم ما تتجاوز 12 عام، ويستمتعون كرحلة متكاملة، رحلة عائلية. الكل بيستانس، الصغير والكبير، لأن الفعاليات نقدر نقول عنها فعاليات شاملة تشمل الجميع الكبير والصغير.
3: منهم طلة الصواف تقول أن زوجها هو أكثر شخص يجعلها إنسانة مبتسمة، ومنيفة خالد تقول زوجها و

0: ما أعرف ممكن.
1: أعتقد قلت النخت والله ما أعرف يعني مساء الخير ولا تصبح الأخير يعني شيء كذي. المهم طلعت منه جملة.
0: إنزين عموما يعني في شخص أكيد هو سبب ابتسامتك في الحياة، وجائزتنا إن شاء الله تكون جائزة مميزة، عندنا جائزة مباشرة وعندنا جائزة تتأهل للفوز بعشرة آلاف درهم نقدا. فلذلك إن شاركونا في هذا السؤال اكتبونا أسماءهم من خلال 4000 وحتى من خلال تطبيق الخليجية لإرسال المسجات.
1: نعم سعد، نحن بغينا الموضوع هذا يعني يخص أفراد معينين موجودين في الحياة. نتكلم عن أشخاص يرسمون البسمة على وجهك. اليوم حابين نستذكر هؤلاء الناس الموجودين في حياتنا واللي فعلا يعني يستحقون أن احنا نذكرهم. وسبحان الله حتى الواحد يوم يسمع هذا السؤال يمكن يخطرون على باله أشخاص معينين. فاليوم نحن نباكم تشخلون هالناس الموجودين في حياتكم وتخبرون عن شخص واحد ولو شخص واحد بين هؤلاء الناس.
0: هو شيء محير على فكرة،
1: صحيح
0: في أكثر من شخص سبب سعادتك، ولكن مثل ما ذكرت أختي عبير بأن أحيانا هي شيء قريب من روح الإنسان. في أشخاص أنت تعرف أن سبب سعادتك، ولكن في شخص هو مؤثر في روحك، هذا الشخص هو الشخص المقصود. يعني
1: نعم عندنا ليليان تقول أبي وأيضا أولادي من مستمعتنا رهف. عندنا رسالة أيضا
0: ليليان، مو بليليان،
1: ها شو اسمها يا
0: ليليان؟
1: ليليان بالفرنسي بالفرنسي ليليان. تحية لك يا ليليان.
0: شو أنا أصلح الموضوع
1: ده. عبير عبير تقول زوجي. الله يخليكم البعض إن شاء الله. إذن هناك المزيد من المشاركات والرسائل اللي وصلتنا واللي بتوصلنا منكم على رقم الاسمس 4000 وكذلك من خلال التطبيق الخاص بالخليجية. لا تنسون أسماءكم الثلاثية مع مشاركاتكم.
0: وردة يعني تقول تبغى شيء محدد، ولكن بعد قليل سنخبر مستمعينا ما هو هذا الشيء الذي تريده مستمعتنا وردة.
1: الله عليك.

0: طعم كنك اللي ذكرني بروحي،
1: كنك اللي ذكرني بروحي.
0: شد عنك البحر يا شط الأوهام، والف ساحل يرحب في نزوحي. انكسر حلم،
1: انكسر حلم،
0: لكن تجبر أحلام. لن تموتي ولن تقصى طموحي، كنت للقلب صرت الحبر الأقلام، صرت للناس وأوراقي وبوحي. سكر الليل كنت ملح الأيام، صرت حزني وتنهيدي ونوحي. سافر الورد،
1: سافر الورد
0: من صيف أول العام، مثل ما سافرت منك جروحي. مال صوتي إذا راودني الجام، مال هذا الفضاء إلا جموحي.
1: إلا جموحي
0: ينوارس وصوتك ملح وآلام، البحر راح عن شاطيه روحي.
2: أشعار،
3: أشعار على الخليجية،
2: على الخليجية.
4: الساعة 7:07.
5: ها طلبت الكوفي؟
4: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
6: A few moments later.
7: ما أدري وين أصير اليوم.
8: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
9: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح،
10: بالتعاون مع تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبو ظبي.
11: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
12: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال NPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
13: يا هلا ومرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات، واللي يسألون عن سؤال مسابقتنا لهذا اليوم. بين كل الناس اللي موجودين حولك والموجودين في حياتك، منو من بينهم الشخص اللي يجعلك تبتسم، ومن الآخر هذا الشخص ترتاح لوجوده؟ بمجرد ما أنك تشوف هذا الشخص أمامك سبحان الله تطمن ويرتاح بالك. من هو هذا الشخص؟ مساكم خير وسعادة.

0: وين وصلنا على الخليجية 1009.
1: وين وصلنا وبعدنا وياكم مع أجواء مسابقتنا الأولى. وقبل ما ننتقل ياكم إلى مسابقتنا الثانية خلونا نشوف بشكل سريع مشاركات ورسائل مستمعينا ومستمعاتنا. واليوم سؤالنا عن الشخص اللي وجوده سعادة وجوده طمأنينة وراحة، وهذا الشخص يرسم الابتسامة على وجهك، من هو هذا الشخص؟
2: أكيد أن في هناك شخص مؤثر تأثيره إيجابي جدا، دائما لا يمكن يكون بينكم حديث إلا يكون بينكم ابتسامة وسعادة. ومن هو هذا الشخص؟ طيب ماذا كانت تريد مستمعتنا وردة؟ تقول أبغى أشارك بس أبغي الجائزة النقدية وكل شيء، الجائزة الكبرى. وهذا ظاهر أن هذا سر سعادته وابتسامته.
1: ممكن بس شدي حيلك إن شاء الله تكون الجائزة من نصيبك.
2: أيضا عندي كذلك لطيفة، تقول لطيفة بنتي ترسم لي البسمة من غير يعني من غير ما تحاول بحركتها أو حركاتها وبراءتها. شكرا لك يا لطيفة.
1: سبحان الله، الأطفال دائما يرسمون البسمة على وجوه الجميع. خليفة السويدي مساك الله بالنور يقول الوالدة. أيضا وردة تقول أبويا اللي يرسم الابتسامة على وجهي وبس، الله يخليه لك إن شاء الله.
2: إن نهيان الفلاسي يقول مساء المرح، يقول راشد وباسم إن شاء الله دائما، يعني أصدقائك نهيان راشد وباسم دائما هم سبب الابتسامة، خصوصا باسم على فكرة.
1: اسم على مسمى. نذكر المستمعين سعد بأن رحلة الطريق إلى حتى بتكون رحلة عائلية، وبتبدأ الرحلة بإفطار في فندق جي اي حتى فورت تاريخ 12 سبتمبر، يعني بيصادف الويكند، وهذه فرصة للجميع للمشاركة في هذه المسابقة تواجد مع المشاركين في هذه الرحلة. طبعا تشمل هذه الرحلة فعاليات عائلية ممتعة، دعوة للعشاء، وبالتأكيد فرصة للفوز ب10,000 درهم. في هذه اللحظات نشوف كمبيوترنا بيختار منو من مستمعينا وبيحصل على هذه الدعوة للمشاركة بالتأكيد تاريخ 12 سبتمبر مع هذه الرحلة الرائعة اللي بتكون إلى هذه المدينة أو خلنا نقول المنطقة الجبلية الرائعة في حتى. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونقول مبروك لمستمعنا نهيان الفلاسي. نهيان الفلاسي ألف مبروك، واختارك الكمبيوتر بين المشاركين والمشاركات.
2: زين نهيان على فكرة عنده مهمة صعبة حاليا، لأنه هو بياخذ ويا واحد صح؟ زين بيختار بين باسم وراشد
1: والثاني خلي يسوي عمره طفل. على فكرة هي الرحلة
2: لازم تختار واحد، يعني
1: هي اما انك تختار واحد او تكون الرحله ممكن يستغنى عنهم في هذه الرحله وتكون رحله عائليه.
2: ان شاء الله ان الـ يعني اذا كان بيكونوا كلهم يعني الثلاثه
1: يستغنى عنهم، قصدي يستغنى عنهم في الحياه، لا يعني يدبر لهم يعني رحله ثانيه.
2: هي نحن ممكن نساعد، نعم من قبل قسم الجوائز يساعدون في الموضوع،
1: ممكن ان شاء الله. اذا نهيان نقول لك مبروك، وان شاء الله قسم الجوائز بيتواصلون وياك وبيخبرونك كيف ومتى بتستلم هذه الجائزه. حظ اوفر لبقيه المستمعين والمشاركين، ولكن نذكر المستمعين ايضا بمسابقتنا الثانية. بالنسبة لسؤالك يا عبير للحين يعني الموضوع مو متأكدين منه. إن شاء الله بنتأكد ونخبركم. انزين بالنسبة لسؤال مسابقتنا الثانية مرتبط بيوم المرأة الإماراتية، وسؤالنا يقول أكثر امرأة مؤثرة في حياتكم، يعني المرأة اللي تشوفونها قدوتكم في هذه الحياة وتعتبر امرأة مثالية ويعني تعتبرونها مثل ما قلنا قدوة في هذه الحياة. لا تنسون أسماءكم الثلاثية مع مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000 أو من خلال التطبيق الخاص بالخليجية إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
0: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
1: درب السلامة لكل مرتادي الطرقات حاليا، شارع حصة وشارع مسقين بالاتجاه إلى شارع الخيل، هناك ازدحام وكثافة في المركبات. شارع الخيل يشهد كثافة مركبات بالاتجاهين من أمام دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير. بالانتقال إلى شارع الاتحاد حاليا الزحمة تبدأ من نفق ديرة سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، اللي ماخذين شارع الخيل بيواجهون كثافة في المركبات، وتبدأ كثافة المركبات من أمام منطقة الجداف مرورا بمعبر الخيل، شارع الرباط المؤدي إلى شارع ند الحمر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. أيضا عندنا شارع الشيخ محمد بن زايد، الزحمة حاليا تبدأ من أمام مردف سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، وكذلك هناك بطء في حركة السير على شارع الشيخ محمد بن زايد، تبدأ من أمام تقريبا القرية العالمية، تنتهي الزحمة أمام فالكون سيتي أوف ووندرز. دائما نتمنى لكم السلامة، وعشان تعرفون آخر أخبار ومستجدات حركة السير في شوارع دبي تابعوا برامج الخليجية 1009.
4: الدوران المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
1: إذن أكثر امرأة أثرت عليكم في حياتكم؟
2: تأثيرها كان إيجابي ولا زال يمكن هذه المرأة مؤثرة تأثير إيجابي في حياتكم، وكانت سبب من أسباب السعادة فيها أكيد.
1: لا تنسون أسماءكم الثلاثية مع مشاركاتكم.
2: الـ 4000.

0: ساندت البدايات وواكبت المسيرة بعزيمة العطاء، تفردت ببصماتها وأفق طموحاتها شامخة أمام التحديات. شركة البناء وروح المستقبل كل عام وأنت الأمل والخير والسند. يوم المرأة الإماراتية
1: الخليجية.
2: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
3: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
5: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة الى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، اقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
6: العودة الى المدارس برعاية انستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: وين وصلنا على الخليجية 1009.
1: إذن لازم نتكلم من هي أكثر النساء تأثيرا إيجابيا في حياتك مع أسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 وصلتنا الكثير من المسجات ومن خلال تواصلكم في هذا المساء, ونشوف بعض مسجات مستمعين من خلال تواصلهم في هذا اليوم. تقول عندي لطيفة الزرعوني, حياة الله أختي لطيفة, تقول الوالدة هي قدوتي في الحياة لأنها علمتني أن أكون قوية واثقة بنفسي وأن أواجه الحياة مهما كانت صعبة, وأفتخر بصبرها وعطائها, وأتمنى أن أكون لأبنائي كما كانت هي لي, وهي مصدر حب ومصدر أمان ومصدر دعم. شكرا لطيفة الزرعوني, إن شاء الله دائما يعني مثل هذه اللحظات اللي تذكرتي فيها ما تعلمتي من والدة هي شيء مهم ننقله أيضا لأبنائنا.
2: عبير تقول أنا وحاطها الفيس اللي لابس نظارة شمسية. انزين, عندنا رسالة أيضا من مستمعتنا وردة تقول قدوتي معالي ريم الهاشمي وزيرة الدولة. طبعا نحن عندنا نماذج مشرفة لنساء إماراتيات, يعني فعلا تركوا بصمة جميلة ورائعة, هو نموذج مشرف للمرأة الإماراتية الناجحة واللي أدوا مهامهم ويؤدون مهامهم على أكمل وجه في مختلف المجالات. طبعا نشوف المرأة الإماراتية أثبتت وجودها فعلا في مختلف المجالات.
1: إذن يعني المزيد أيضا من مسجاتكم من خلال تواصلكم عبر الاسمس على 4000 دو واتصالات وعلى الخليجية على 1009.
2: سعد أدريبك تشوف مسج سلامة ودرته.
1: لا ما طوت وين المسج,
2: لا هي تسوي عمرك ما تشوفه, يوم تبغى تشوف بتشوف. تقول مساء الخير على الجميع. المهم سعد تقول لك أنا من البارحة أتريا شو اسم حتى بالألماني ما نسيت.
1: منو اللي يقول؟
2: أنا بعد ما نسيت.
1: هي أوكي. لا شوفي هيس, أولا سلام المهيري مساك الله بالخير, شكرا على المسج. شوفي هذا الاسم اسم حتى هو اسم غالي أولا, ولذلك هذا الاسم يعني لا يترجمه شيء, ممكن يترجم شيء واحد بس, روعة الحياة وروعة الطبيعة. وحتى كمنطقة هي تحتوي العالم, يأتيها سياح من كل أنحاء الدنيا, فاسمها هو حتى بكل لغات العالم, تنطقها حتى بكل لغات العالم.
2: صدق انك مذيع.
1: لا فعلا شوي عن قناعه, ليش؟ لان حتى هي من المناطق الجميله ونحن اكيد زرناها الكثير مرات اكيد طبعا. لكن فيها شيء جميل ان يعني هي فعلا وكانها منطقه تحتوي العالم, تشوف فيها البشر من كل انحاء العالم, فلذلك اسمها بحد ذاته لا يترجم الا بشيء واحد, ترجمت اسم حتى روعه الحياة والطبيعة.
2: يا سلام على هذا الكلام الجميل. عوش غانم مساك الله بالخير والنور والسعادة تقول تسلم عليك يا سعد. تقول الجواب الأم من بعدها المعلمة, هل اثنين الأكثر تأثيرا في الحياة. فعلا في البداية تكون الأم هي النموذج المشرف وكذلك المثل الأعلى لأي بنت أكيد تتبع أمها وتتأثر بالوالدة, سواء تصرفاتها كلامها وكل ما يبدر من الوالدة, وبعد ذلك تنتقل إلى حياتها الثانية اللي هي في المدرسة, وبالتأكيد تكون قدوتها معلمتها ومعلماتنا بشكل عام. هناك المزيد من المسجات المشرفة بكل تأكيد, والنماذج الجميلة للنساء الإماراتيات والنساء الموجودات في حياتنا بشكل عام. إذن سؤالنا يقول المرأة اللي أثرت عليكم وتعتبر امرأة مثالية ورمز للفخر في حياتكم.
3: رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم. إلى أهل العلم.
4: السلام عليكم, أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد, وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور, أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن, ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة, وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
3: وكلنا أسر وفرق عمل نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
0: الخليجية 1009.

0: تدريجيا.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزعة وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجلب أي حلم طرق في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة. تفرقنا السنين ونجتمع والجرح نفس الجرح، على درب الفراق دموعنا تسبق خطاوينا. شرحت ظروفنا للوقت لكن ما فهم للشرح، صبرنا والصبر جمرة ورا الأضلاع كاوينا. ترى وجه المتيم لو تبسم لا تحسبه مرح، أمانيه التهاوى من عيونه مثل أمانينا. بنى من ذكرياته في محيط العاطفة كم صرح، لكن هاج المحيط وما لقى له ساحل أمينا. يا ناس العيد ما له لون ولا له طعم ولا له فرح، وإذا قلت وش الأسباب قلت الله يعافينا. نلوم الوقت والقصة ما تبغي جمع ولا طرح، لأن العيب من ربي خلقنا ساكنا فينا.

0: الأثير. دانة الأثير.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرة الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
2: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
3: داناتا، خيرات أبكى.
4: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
5: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
6: صوت بلا صورة.
7: شكراً لقيادتنا الرشيدة التي فتحت للمرأة أبواب الفرص ومنحتها الثقة وآمنت بقدراتها لتكون في الصفوف الأولى، فأصبحت الإماراتية اليوم قائدة وعالمة ومبتكرة وصانعة قرار ونموذجاً عالمياً للمرأة الطموحة.
8: نحب أن نأكد أن سلامة الطلاب هي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والسائقين ومختلف أفراد المجتمع، وتمنياتنا بعام دراسي آمن لأبنائنا الطلبة.
9: توصيتنا لأولياء الأمور بضرورة تزويد إدارات المدارس ببيانات الحالات الصحية لأبنائهم كالحساسية أو الربو، وتعليمهم أهمية التواصل الفوري مع رقم الطوارئ 998 عند الحاجة.
6: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
10: وفي عناوين النشرة: رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى أمير قطر. الصين تعلن استعدادها للمساعدة في حماية الملاحة في الشرق الأوسط. ومع التصعيد باكستان تتمسك بالمفاوضات بين واشنطن وطهران.
6: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
10: من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
6: شبكة ARN.
10: إلى تفاصيل نشرتنا الإخبارية هذه، أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، والذي تستضيفه الإمارات بالشراكة مع السنغال من 8 إلى 10 من ديسمبر المقبل في العاصمة أبوظبي. وتسلم الرسالة سعادة سلطان المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية في وزارة خارجية دولة قطر من سعادة سعيد الغمزي سفير الإمارات لدى دولة قطر الشقيقة خلال استقباله في مقر الوزارة في الدوحة. حضر معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة مراسم تنصيب هاكا يندي هيشليميا رئيس جمهورية زامبيا والتي أقيمت في العاصمة لوساكا. وأكد معالي حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز العلاقات مع زامبيا بما يحقق مصالح البلدين وتطلعات شعبيهما الصديقين نحو المزيد من التنمية والازدهار. شكل تمكين المرأة الإماراتية ركيزة أساسية في مسيرة التنمية لتنتقل من المشاركة إلى الريادة وصنع القرار وتثبت حضورها في مختلف القطاعات. سعادة حشيمة بنت ياسر العفاري عضو المجلس الوطني الاتحادي تحدثت لمركز أخبار ARN بهذه المناسبة.
11: نقف بكل فخر أمام مسيرة وطنية عظيمة صنعتها رؤية آمنت بالمرأة ومكنتها وفتحت أمامها أبواب الطموح والإنجاز بقيادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات حفظها الله. فسموها لم تمكن المرأة الإماراتية فحسب، بل جعلت من تمكينها ثقافة وطنية ونهجا راسخا وقصة نجاح يفتخر بها الوطن. ويوم المرأة الإماراتية ليس يوما للاحتفاء فقط، بل هو مناسبة نستحضر فيها قيمة المرأة كشريكة أصيلة في مسيرة الإمارات وركيزة أساسية في بناء الوطن وصناعة مستقبله. واليوم تقف المرأة الإماراتية في الصفوف الأولى في القيادة والبرلمان والعمل الحكومي والخاص والمجتمع، وتمثل وطنها بكل كفاءة واقتدار في المحافل المحلية والدولية. كل عام والمرأة الإماراتية مصدر فخر لوطنها، وكل عام والإمارات تزهو بنسائها وإنجازاتهم.
10: كما تحتفي هيئة كهرباء ومياه دبي بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار بنظهر الأقوى والأفضل، وذلك لمدة شهر كامل. فاطمة الجوكر رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي تحدثت لمركز الأخبار حول ذلك.
12: تأتي احتفالات هيئة كهرباء ومياه دبي هذا العام مختلفة لتثبت أن المرأة شريك استراتيجي في دعم مسيرة التنمية المستدامة لإمارة دبي ولدولة الإمارات. في هذا العام شاركت الهيئة كشريك استراتيجي لمنتدى المرأة الإماراتية بالتعاون مع مؤسسة دبي للمرأة، وستنظم احتفالات على مدار شهر كامل في مختلف الأفرع الرئيسية للهيئة للتفاعل مع الموظفات والاحتفال بهذه المناسبة الغالية والعزيزة على قلوب جميع نساء الوطن. واليوم في هيئة كهرباء ومياه دبي نفتخر أن يكون الكادر النسائي لدينا مكون من أكثر من 1900 موظفة يعملن في مختلف القطاعات والمجالات والميادين. كل عام والمرأة الإماراتية من تقدم لآخر بإذن الله.
10: الأخبار مستمرة وانتقل إلى أبرز أخبار العالم.
6: الأخبار من شبكة ARN.
10: أدانت السعودية قيام إيران باستهداف ناقلتها سدر خلال عبورها مضيق هرمز وما نتج عنه من وفيات لطاقم الناقلة. وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان اليوم أن المملكة تدين كذلك الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت، وتؤكد وقوفها وتضامنها الكامل مع الدول الشقيقة. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة المعادية التي استهدفت عدة من المواقع في البلاد فجر اليوم، من بينها مجمع سكني، في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد لأمنها واستقرارها. خلال زيارته إلى مصر أبدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم استعداده للعمل مع دول الشرق الأوسط لحماية الملاحة البحرية في ظل تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران على الشحن البحري في المنطقة الغنية بالطاقة. وأبلغ شي نظيره المصري عبد الفتاح السيسي خلال محادثات في القاهرة أن الصين مستعدة للعمل مع دول المنطقة لحماية أمن الممرات الملاحية الدولية وتعزيز التعاون التنموي والقضاء على بؤر الصراع. أما باكستان فقد أعلنت أنها منخرطة في محادثات مع الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب الدائرة، مؤكدة أنها على ثقة من أن البلدين سيعودان إلى طاولة الحوار. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية خلال مؤتمر صحفي إن زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران في أغسطس الماضي أحدثت زخما كبيرا بشأن أزمة مضيق هرمز. إلى ملف آخر، أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم تقديم لائحة اتهام ضد جندي سابق في الجيش الإسرائيلي بعد إبدائه تعاطفا مع تنظيم داعش وتلقيه تدريبات في السنوات الماضية بهدف القتال في صفوف التنظيم. إلى ألمانيا التي أجرت اختبارا لصاروخ باليستي إسرائيلي في شمال المحيط الأطلسي خلال الليل كما قال مسؤولون عسكريون ألمان. وجاء اختبار هذا الصاروخ الذي قال المسؤولون إنه من طراز لورا والذي تنتجه شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية بعد ساعات من اتهام برلين علنا لموسكو بمحاولة شن هجوم بطائرة مسيرة على مطار لايبزيغ خلال شهر أغسطس الماضي. في أخبار العالم أيضا، أعلنت السلطات التركية غرق ناقلة في بحر مرمرة قبالة مدينة إسطنبول وفقدان 10 بحارة، وذلك بعد اصطدامها بسفينة أخرى. لقي 22 شخصا على الأقل حتفهم من بينهم 10 أردنيين بالإضافة إلى إصابة 28 آخرين في حادث انقلاب حافلة في جنوب سيناء اليوم كما أعلنت وزارة الصحة المصرية. بهذا مستمعينا نصل إلى ختام هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
6: الأخبار من شبكة ARN.
13: ست المساء على ساعة الخليجية.
14: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
13: وين وصلنا على الخليجية 1009؟
15: في حياتنا هناك الكثير من النساء الملهمات. لو كان عندك أو عندك وسام تمنحونه لامرأة موجودة في حياتكم، من هي هذه المرأة اللي تستحق أنها تنال هذا الوسام وتعتبر مثلكم الأعلى في هذه الحياة؟
16: أكيد أن تأثيرها كان إيجابي، أكيد أنها كانت ملهمة، أكيد أنها كانت داعمة، أكيد أنها كانت سند. فيا ترى من هي هذه المرأة اللي تعتبر فعلا أنها ممكن يعني احتوت كل هذه الصفات؟
15: تحية لك مستمعنا يقول الوالدة رحمة الله عليها، يقول علمتني كل شيء الصح والغلط والسنع لين الحين ما نسيت. ليش؟ لأن التعليم كان بالصرامة. التعليم الصارم على فكرة أحيانا يرسخ المعلومة ويرسخ الشيء في الأذهان والمستحيل الواحد ينساه. عبير الطالبك بأنها تتعلم اللغة الألمانية منك، تقول لي الخبير سعد، سمتك الخبير.
16: لا خير.
15: حنان عيسى يسعد مساك.
16: فقرة لينجو بتكون عقب،
15: بس انت ريا فقرة لينجو متى بتجهز عشان نبدع في هذه الفقرة. حنان عيسى تقول قدوتي الأولى على المستوى الوطني هي أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام. ما ننسى بأن طبعا احتفائنا بيوم المرأة الإماراتية يمتد لمدة شهر كامل من 28/8 إلى 28/9 من خلال أو في هذه الفترة نبرز دور المرأة الإماراتية وكذلك إبداعاتها في مختلف المجالات بعنوان، ويأتي هذا العام الاحتفاء بهذه خلينا نقول بهذا الشعار، بنظهر الأقوى والأفضل. نعم فاطمة الحوسني مساك الله بالنور تقول قدوتي ورمز فخري أم الإمارات والكلمات تعجز عن الوصف. أيضا هناك المزيد من المشاركات والرسائل، منهم مستمعتنا هاجر. هاجر تقول ملهمتي سمو الشيخة بدور القاسمي، أحب كتبها وأسلوبها وحبها للتراث.
16: أيضا عندنا غاية طنيجي، حياك الله يا غاية، تقول سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات قدوة لي ومصدر إلهام وفخر، أرى فيها مثالا للمرأة الإماراتية المعطاءة والتي دائما لها بصمة عظيمة في دعم المرأة والأسرة والمجتمع، حفظها الله وأدامها ورعاها، اللهم آمين. شكرا لك غاية راشد طنيجي. أيضا كذلك المزيد من مسجاتكم، أمل مساء الخير تقول مساء الامتنان وكل السعادة. مريم مساعد تقول شوف بعد يعني ما 10 سنوات من ترك العمل كنت ممتنة لمديرتي اللي يعني بالتالي كان لها أثر إيجابي في حياتي. يمكن كتبتها خمس مرات ولكن ما كانت تتوافق على استقالتي، وبعدها يعني فعلا كان لها بصمة رائعة جدا في حياتي.
15: عليك السلام والرحمة مستمعتنا مريم راشد، وتحياتنا لك أمل أحمد، تقول دائما حب العمل والإخلاص شيء مهم مهما كانت الوظيفة، ويمكن تربطنا بزملائنا علاقات خلنا نقول جميلة صادقة صافية، وفعلا بعض الزملاء حتى لو تركنا وظيفتنا لفترة طويلة ولكن يبقون هؤلاء الزملاء، ونعم الزملاء كل ما نذكرهم بالخير. أيضا تحياتنا لك موزة الزعابي، تقول نستاهل أني سويت كل شيء حق غيري قبل نفسي وبنيت نفسي بنفسي والحمد لله. أنت نموذج مشرف للإمرأة خلنا نقول العصامية، اللي فعلا يعني هؤلاء الناس اللي يبنون نفسهم بنفسهم ما يعتمدون على غيرهم، ويعتمدون على نفسهم على قدراتهم ويبنون نفسهم بنفسهم، بالتالي يوصلون لأهدافهم. هؤلاء الناس فعلا يعني يستحقون الثناء والشكر والتقدير. مريم راشد عليك السلام والرحمة مرة ثانية، وكذلك كل المتواصلين يعني في هذه اللحظات. سعد نسافر مع الفنان ميحد حمد ونرجع نحلق من خلال برنامجنا ونتعرف مع مستمعينا على الفايز أو الفايزة ويانا.
16: مساء الخير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامة 34 37 الدوحة 32 41، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 35، أما الكويت 32 41، وأخيرا الرياض 30 42.
0: هو الخليج على الخليجية. وين وصلنا على الخليجية؟ 1009.
2: هالمرة وصلنا إلى ذا فيو نخلة جميرة، المكان اللي يوفر لكم إطلالة بانورامية رائعة على نخلة جميرة ودبي مارينا وبرج العرب وعين دبي وجزيرة بلو ووترز الخليج العربي وساحل دبي. الرحلة تبدأ بمعرض تفاعلي يستعرض الرؤية والتصميم والهندسة وراء تطوير نخلة جميرة، ومنصة المشاهدة تقع بزاوية 360 درجة في الطابق 52 وعلى ارتفاع 240 متر، وتضم مساحات داخلية وخارجية بإطلالات متواصلة. الجميل أن هذه الوجهة اللي هي ذا فيو نخلة جميرة حصلت على عدد من الجوائز والتكريمات، من بينها جوائز اختيار المسافرين من تريب أدفايزر. اليوم عندنا في برنامجنا

0: تحية لك يا أمينة. إذن في هذه اللحظات بشكل سريع نشوف اختيار كمبيوترنا للفائز أو الفائزة المشاركين والمشاركات.
1: علق الكمبيوتر.
0: علق الكمبيوتر لأنه ما شاء الله مشاركات عديدة وصلتنا، والسموح إذا سهينا وما قرينا يعني أحد أو بعض المشاركات، لأن ما شاء الله المشاركات كثيرة جدا، ولكن اتأكدوا بأن كل المشاركات اللي وصلتنا منكم بالأسماء الثلاثية في هذه اللحظات تدخل السحب للفوز بتذكرتين مقدمات من The View نخلة جميرة، وبتكون طبعا فاست تراك، يعني بتتعاملون معاملة الفي اي بي. ونقول مبروك لغاية راشد الطنيجي. غاية راشد الطنيجي نقول لك ألف مبروك، وإن شاء الله قسم الجوائز بيتواصلون وياك وبيخبرونك كيف ومتى بتستلمين الجائزة. حظ أوفر لبقية المستمعين والمشاركين.
1: موضوعنا التالي، موضوعنا التالي سؤال سريع، very fast question about this. انزين، كيف تعرف ان هذا الانسان طيب او تعرف ان هذه الانسانه طيبه؟ في شيء معين يعني يخليك تقول ان هذا الانسان طيب او هذه الانسانه طيبه، بكل ما تحمل كلمه طيبه. ومع اسمائكم على الاس ام اس على 4000 دوت صالات وعلى الخليجيه.

0: في ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: في عيونك ود وصدود ورضا، وفي اللواحظ شفت نظرات العتاب، شفت سهم الموت فيه واختفى في ضميري يوم ضيعت الصواب. لا تعاتبني على شيء مضى، تسمح الزلات تجرى بالثواب. بك أنا آمنت وبحكم القضاء كل شيء يكون توجد له أسباب. يا حبيبي
3: يا حبيبي يا حبيبي،
2: بيننا ود وجفاء، في محبتنا تبادلنا العذاب. من يعالج؟ لا طبيب ولا دواء ولا خبير اختص في طب الأعشاب. كم أحاول ثم أحاول في اللقاء، وأحاول ثم أحاول في اقتراب. الصدى عني ولا عنكم صدى، من يرد صوت وحضوري غياب،
3: من يرد صوت وحضوري غياب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.
4: اجعل موسم العودة إلى المدارس أكثر راحة مع إنستا شوب. تسوق كل ما تحتاجه من الزي المدرسي والقرطاسية وفيتامينات الأطفال إلى الوجبات واللانش بوكس مع خدمة توصيل إلى باب بيتك. حمل تطبيق إنستا شوب اليوم.
5: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة. تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
6: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً. أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
4: جامعة حمدان بن محمد الذكية، أكثر من عقدين من الخبرة في التعليم الذكي والمرن. أكثر من 438 متعلم عبر المسارات الأكاديمية والمهنية والتعلم مدى الحياة. برامج بكالوريوس، ماجستير ودكتورة معتمدة. للمزيد زوروا الموقع الإلكتروني hbmsu.ac.ae.

0: أبديت اليوم عندنا نتكلم عن الإعلام ومن الإعلام التقليدي إلى الإعلام الحديث وصناعة المحتوى. هناك الكثير من الآراء، الكثير من التساؤلات اللي تخطر على بال كل شخص سواء له في مجال الإعلام أو ما له في مجال الإعلام. نتكلم عن يعني الوسائل الإعلامية، كيف ممكن تكون مستقبلا مثلا، وكيف ممكن تتطور هذه الوسائل الإعلامية. قمة الإعلام العربي سيجيب على كل هذه التساؤلات وغيرها العديد من التساؤلات اللي ممكن تخطر على بالنا من خلال الحدث الذي سيقام إن شاء الله قريبا في مركز دبي التجاري العالمي، وتحديدا من 15 وحتى 17 من هذا الشهر. نتكلم عن الحدث السنوي اللي يحتفي بنسخته 25 هذا العام.
1: ولا شك أن دائما تعودنا من خلال هذا الملتقى وهذا المنتدى دائما يجتمع كل صناع الإعلام من مختلف أنحاء العالم، ومن خلال مجموعة فعاليات مميزة، فعاليات تجمع الجميع وتبحث في مستقبل الإعلام وكيف يمكن أن نطور وكيف يمكن أن ننظر من خلال إلى أنه واحد من الأشياء الداعمة لحياة الناس عموما، والإعلام أيضا هو واحد من الأشياء الداعمة لتنمية الحياة المستدامة.
0: نعم، الجميل أن هذا هذه القمة وهذا الحدث المهم لكل إعلامي وإعلامية، وكذلك لطلبة الإعلام بأنه يسلط الضوء على الكثير من المحاور والكثير من الزوايا وكل ما له علاقة بالإعلام. فإذا بغينا نتكلم عن جائزة الإعلام العربي للشباب، جائزة إبداع، تاريخ 16 سبتمبر، الجميع بيكون في ترقب لحفل توزيع جائزة الإعلام العربي للشباب في دورتها 9 ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. هذه الجائزة اللي تحتفي بإبداعات طلبة الإعلام العرب في مجالات مختلفة، من الفيديو القصير والبودكاست والتصوير إلى التقارير الصحفية وكذلك الوسائط المتعددة وحتى الألعاب الإلكترونية.
1: أيضا إذا أردتم رؤية الجيل القادم من الإعلام العربي يكون جزء من هذا الحدث، واحجزوا مقاعدكم عبر tbc.org.ae tbc.org.ae وأكون جزء من هذا الحدث المميز، وإن شاء الله أيضا ينظر كيف يمكن أن نطور مستقبل الإعلام.
0: نذكركم بأن هذا الحدث إن شاء الله بيكون من تاريخ 15 إلى 17 سبتمبر وسيقام في مركز دبي التجاري العالمي. بإمكانكم التسجيل مثل ما ذكر زميلي سعد من خلال الموقع الإلكتروني dpc.org.ae. سعد، كان عندنا سؤال.
1: سؤال مسابقة؟
0: نعم، لا مو سؤال مسابقة، سؤال مفتوح.
1: لا خلنا نعطيهم جائزة. أحرمت تعالى.
0: لا بنقدم لهم أغنية.
1: هي أوكي ممكن صح. صح، نختار واحد وهو يختار الأغنية الأولى في ساعتنا الأخيرة، يعني بيكون الساعة 7 تقريبا.
0: إنزين، شو السؤال سعد؟
1: السؤال كيف نقدر يعني إن شيء معين ممكن شخص، طبعا نحن بنعود المسجدات بعد قليل، بناخذ مسجدات كل مسجدات مجتمعين، شخص تقول إن هذا الإنسان طيب أو هذه الإنسانة طيبة، وبالتالي يعني شيء معين، صفة معينة، تصرف، طريقة تعامل،
0: يعني طيبة القلب، كيف ممكن تكتشفونها وتعرفونها؟ ليش؟ لأن بعض الناس يبدون خلاف ما يضمرون في داخلهم، وربما نظرة العيون تكشف السر. صح ولا لا؟ نسأل حسين الجسمي.

0: أنا أنصحكم وأنصح خواتكم على العلم اللي يوديكم إلى عمل.
1: المرأة الإماراتية منارة للعلم وأساس في البناء.
2: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة. في مواصفات جميلة فيكم، في مواصفات جميلة فيكم.
1: في ظل قيادة تقدر بذلها والعطاء.
3: المرأة لأنه كانت وهي نصف المجتمع، وأنا أقول أنها أكثر من ذلك، وعدت مرات أقول أنها هي روح المكان،
1: وترسم لها مستقبلا يصافح عنان السماء.
4: الخليجية 1009.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. العودة إلى المدارس برعاية انستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق انستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
1: حركة السير على خليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
3: درب السلامة لكل مرتادي الطرقات وين ما تكون وجهتكم حاليا. شارع حصة وشارع مسقيم بالاتجاه إلى شارع الخيل، هناك ازدحام وكثافة في المركبات. لا تزال كثافة المركبات مستمرة على شارع الخيل وتبدأ من أمام دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير، والازدحامات نشوفها بالاتجاهين. أيضا بالنسبة لشارع الشيخ زايد حاليا الزحمة تبدأ من أمام حديقة الصفا بالاتجاه المؤدي إلى تقاطع مركز دبي التجاري العالمي. عندنا أيضا ازدحام وكثافة في المركبات بالاتجاهين على شارع دبي العين، تبدأ الزحمة من شارع راس الخور بالاتجاه إلى تقاطع شارع الشيخ راشد أمام وافي، وبالانتقال إلى شارع الاتحاد حاليا الزحمة تبدأ من نفق دير سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. وعودة إلى شارع الخيل كثافة المركبات أيضا نشوفها من أمام منطقة الجداف مرورا بمعبر الخليج، شارع الرباط المؤدي إلى شارع ند الحمر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. وأخيرا عندنا شارع الشيخ محمد بن زايد، الزحمة تبدأ من أمام تقاطع الورقة الأولى بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. دائما نتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
4: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
5: رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم. إلى أهل العلم.
6: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
5: وكلنا أسر وفرق عمل، نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
7: الخليجية 1009.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
3: داناتا خيرات أبكى.
4: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.
0: أجمل الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
5: أبعد رغى والله الضلوع.
6: الرجوع إلى المدرسة ومقاعد الدراسة ما بيكون عادي مع الخليجية 1009. دائما نخلي لحظاتكم أحلى. فريقنا بيزور مدارس مختلفة في الإمارات، ويانا ألعاب، تحديات، مسابقات ومفاجآت وجوائز نوزعها على الطلبة. ما عليكم إلا الدخول إلى موقعنا الإلكتروني 1009.ae وتسجلون مدارسكم، وكل ما زاد الحماس يمكن مدرستكم تكون محطتنا الجاية. عشان كذي طرشوا الموقع لربعكم وخلهم يسجلون بعد. العودة إلى المدارس مع الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فون سيتي، غوتسول، جي جي سبنز، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.

0: صوت بلا صورة.
1: شكرا لقيادتنا الرشيدة التي فتحت للمرأة أبواب الفرص ومنحتها الثقة وآمنت بقدراتها لتكون في الصفوف الأولى، فأصبحت الإماراتية اليوم قائدة وعالمة ومبتكرة وصانعة قرار ونموذجا عالميا للمرأة الطموحة.
2: نحب أن نأكد أن سلامة الطلاب هي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والساقين ومختلف أفراد المجتمع، وتمنياتنا بعام دراسي آمن لأبنائنا الطلبة.
3: توصيتنا لأولياء الأمور بضرورة تزويد إدارات المدارس ببيانات الحالات الصحية لأبنائهم كالحساسية أو الربو، وتعليمهم أهمية التواصل الفوري مع رقم الطوارئ 998 عند الحاجة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: خالد بن محمد بن زايد يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة EMD لحلول الذكاء الاصطناعي. الإمارات 668 طالبا من 7 دول يستفيدون من برنامج المنح الدولي. المرأة الإماراتية حضور وريادة في مواقع القرار.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي الدكتورة ليزا سو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة AMD المتخصصة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي وهندسة أشباه الموصلات، وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير القدرات والحلول التقنية في قطاع البنى التحتية الحاسوبية عالية الأداء والحوسبة السحابية ومراكز البيانات. حضر اللقاء معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار، ومعالي سيف سعيد غباش الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي عهد في ديوان ولي عهد أبوظبي. عززت دولة الإمارات حضورها وجهة عالمية للتعليم واستقطاب المواهب مع استفادة 668 طالبا وطالبة من 7 دول من برنامج المنح الدراسية للطلبة الدوليين منذ انطلاقه عام 2016، فيما يواصل 330 منهم دراستهم حاليا في 11 جامعة ومؤسسة للتعليم العالي داخل الدولة. وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن 338 طالبا وطالبة تخرجوا في البرنامج بتخصصات حيوية، فيما يواصل الطلبة الحاليون دراساتهم في برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. ويقدم البرنامج منظومة دعم تشمل الرسوم الدراسية والمخصصات الشهرية وامتيازات إضافية، فيما توفر الجامعات المشاركة خصومات وإعفاءات من الرسوم تصل إلى 100% في بعض الجامعات والتخصصات و50% في أخرى. وأكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة أن البرنامج يجسد رؤية القيادة الرشيدة في جعل التعليم جسرا للتواصل الحضاري بين الشعوب، ويسهم في بناء روابط إنسانية وثقافية وعلمية مستدامة. وقال إن الإمارات أصبحت وجهة عالمية للتعليم واستقطاب المواهب والكفاءات، معربا عن الفخر بإسهام مؤسسات التعليم العالي الوطنية في إعداد جيل مؤهل في تخصصات حيوية. وأظهرت إحصاءات الوزارة أن 579 طالبا وطالبة التحقوا بتخصصات الهندسة والتكنولوجيا مقابل 89 في العلوم الاجتماعية والإدارية والبرامج الطبية المتنوعة. وينتمي المستفيدون من البرنامج إلى البحرين، إثيوبيا، إريتريا، سوريا، تشاد، جمهورية القمر المتحدة، تونس، بما يعزز الروابط التعليمية والثقافية للإمارات مع الدول الشقيقة والصديقة. من الطموح إلى مواقع صنع القرار، رسخت المرأة الإماراتية حضورها في مختلف المجالات مستندة إلى دعم جعل منها نموذجا للريادة والتميز. سعادت شيخ سعيد الكعبي عضو المجلس الوطني الاتحادي تسلط الضوء لمركز الأخبار بهذه المناسبة.
5: نستذكر بكل فخر مسيرة امرأة إماراتية صنعت من الطموح إنجازا ومن العطاء أثرا خالدا. المرأة الإماراتية هي شريكة في بناء الوطن وصناعة مستقبله، كما تجسد مبادرة أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله للاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية تقديرا وطنيا لمسيرة المرأة الإماراتية وما حققته من إنجازات وإسهامات في مختلف المجالات. وتعكس هذه المبادرة رؤية سموها في دعم المرأة وتمكينها وتعزيز حضورها كشريك فاعل في مسيرة التنمية والنهضة التي تشهدها دولة الإمارات. ويأتي هذا الاحتفاء تأكيدا على أن إنجازات المرأة الإماراتية هي جزء أصيل من قصة نجاح دولة الإمارات ومسيرتها نحو مستقبل أكثر ازدهارا وبنظهر أقوى وأفضل.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم إن لدى إسرائيل خططا جاهزة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لكنها تنتظر أن تحدد الولايات المتحدة المكان الذي يمكن نقلهم إليه. وقال كاتس خلال مؤتمر استضافته صحيفة يدعوت أحرانوت: لا يوجد في نهاية المطاف حل حقيقي لغزة من دون هذه الهجرة. وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية منظمة ومستعدة لإخراجهم عن طريق البحر والجو وبكل وسيلة ممكنة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أثار ضجة واسعة في بداية ولايته الثانية عندما دعا إلى مغادرة نحو 2 مليون فلسطيني قطاع غزة الذي تحول إلى أنقاض بفعل القصف الإسرائيلي الذي بدأ بعد هجوم 7 أكتوبر 2023، كما طرح فكرة ما اعتبره تطويرا للقطاع الساحلي المدمر وتحويله إلى منتجع فاخر. وشهدت فكرة ترامب معارضة قوية دفعته إلى التراجع عنها، خاصة بعد معارضة مصر وهي الدولة الوحيدة التي تشترك بحدود مع قطاع غزة إلى جانب إسرائيل. ثم طرح الرئيس الأمريكي في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر خطة من 20 بشأن غزة استبعدت التهجير القسري. لكن كاتس قال إن ترامب لم يلغي الفكرة وإنما جمدها، بينما يبحث عن دول تستقبل الفلسطينيين، مشيرا إلى أن مصر ليست خيارا. قالت وزارة الصحة والسكان المصرية إن 16 شخصا لقوا مصرعهم، بينهم 10 أردنيين، وأصيب 28 آخرون في حصيلة أولية لانقلاب حافلة ركاب اليوم على طريق دهب ويبع بمحافظة جنوب سيناء. وأعلنت الوزارة في بيان اليوم الدفع ب20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفيات. إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: سبع المساء على دانة الأثير، ومساء الخير.
7: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
6: وين وصلنا على الخليجية؟ 1009.
8: وصلنا لساعتنا الثالثة والأخيرة، واليوم نتكلم عن طيبة القلب. سعد وايد ناس يوم تقول لهم شو نقطة الضعف وشو الشيء اللي تعاني منه، يقول لك والله أنا وايد طيب، قلبي طيب بزيادة.
9: أنا أحس أن النساء أكثر إذا تقولها شو الشيء يعني اللي تشوفين ممكن يكون، يعني الأشياء اللي ممكن تكون مو بإيجابية في شخص، مشكلتي إني أنا وايد طيبة.
8: هذا ما له خص بالنساء الرجال والنساء.
9: لا لا، لأن في له قصة أذكر ذكرناها من سنين، أذكر في البرنامج، نسيت تفاصيل القصة، ولكن تكلمنا عن هالقصة. كنت كان عنوانها مشكلتي إني طيبة، لكن الطيبة هي عموما أكيد مو مشكلة أبدا، وإنما هي الطيبة هي فطرة الإنسان، أساس الإنسان المفروض إنه يعني إذا خلت شخصية الإنسان من الطيبة أعتقد أنها تخلو من أشياء كثيرة أخرى.
8: نعم، الطيبة طيبة القلب سبحان الله تقرب الإنسان إلى قلوب الآخرين، وبالتالي يكون إنسان محبوب، إنسان مريح في التعامل، إنسان الكل يحب مجالسته والتعامل معه.
9: والطيبة إنسانية، لذلك هو اسمه إنسان، فبالتالي إنسان بلا إنسانية هل ممكن تتصور هذا الشيء؟ أكيد لا، يعني افترض أنه يعني يجعل هذا الشيء هو مسلك، هو أسلوب، هو طريقة تعامل في كل مناحي الحياة سواء كانت عملية أو اجتماعية.
8: أنزين، السؤال الأهم، كيف تعرف الإنسان اللي أمامك إنسان طيب، طيب القلب تحديدا، ولا إنسان يعني فيه يضمر شر في داخله؟
9: إنزين، عندي أولا السلامة، السلامة، حياة الله، السلام، مساء الخير. تقول شوف، أعرف الإنسان الطيب إذا كان نفس طبيعي، يعني طبعها، أسلوبها وأخلاقها. إنزين، تقول لا أسولف، الطيب هو اللي يسامحك إذا غلط، ما يحقد، واللي دائما يذكر الشيء الزين قبل الشيء، وهذا شيء مميز. شكرت يا سلامة، وطريقة مميزة لمعرفة الإنسان الطيب.
8: نمسي بالخير على مستمعتنا ميرا المعصم، مساك الله بالخير، والله يحفظ لك إن شاء الله يدك. أيضا أمل تقول ممكن نعرف الطيب، سبحان الله كما يقال، سيماهم في وجوههم، تقول الراحة في وجوههم أو وجودهم كذلك يكون مريح في حياتنا.
9: أيضا عندي كذلك عندي عبير، حياة الله عبير، تقول الطيبة حلوة. مريم تضحك، تعدل وزين الطيبة،
8: ما مودرك سعد المسج اللي انت تبغى تسوي لسكيب، انا ما اسوي لسكيب.
9: لا انا ما اسوي لسكيب، بس انا ما تقرا المسج. انزين، عبيرة تقول الطيبة، راح صوتي، اعطيني فاصل موسيقى،
8: هذا من الخوف.
9: اعطيني. لا صدق، اعطيني فاصل موسيقى. لا من كثر ما تكلمت اليوم. زين، عبير تقول طيبة حلوة. شوف يعني إذا طيبة is beautiful، ولكن المشكلة في الناس اللي هدفها مصلحتها وتستغل طيبة قلب الآخرين. زين، عند مريم المسج التالي اللي عقب عبير، مو باللي قفل عبير يا مريم. زينت مريم. زين، أمينة تقول يعني أولا طاقته سبحان الله، يعني تشعر به، يعني إنه هو إنسان طيب من خلال طاقته، من خلال يعني أكيد أسلوبه وكلامه كذلك. مريم
8: عبد الله الزرعوني شو يقول؟ يقول التحروني نسيت الواجب حتى بالألماني. شو من بداية البرنامج وراك.
9: تحياتي لكم، إن شاء الله كلامك سعادة. لكن قلنا هي تجمع
8: طافك التفسير يا عبد الله،
9: حتى روح الطبيعة، روح الطبيعة. وأعود إلى أيضا مزيد مسجاتكم من خلال تواصلكم. شكرا لك عبير وكل المتواصلين. طيبة القلب بنتحدث عنها بعد فاصلنا التالي. طيبة القلب هي شيء جميل، وبنعرف ليش هذا الشيء جميل ومميز. هي مسألة يمكن أن تكون هي فطرة الإنسان، وممكن أيضا يتعلمها، مش تتعلم يعني كتعليم، ولكن من تجارب الحياة يعلم ما هو التصرف اللي يأخذه إلى الطيبة، وما هو التصرف اللي يمكن أن يبعده عن الطيبة. بعد أغنيتنا التالية ومن خلال تواصلكم على الخليجية على 1-0-0-9.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامة 34 37 الدوحة 32 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 35، أما الكويت 32 41، وأخيرا الرياض 30 42.
0: هو الخليج على الخليجية. وين وصلنا على الخليجية؟ 1009.
2: إذن وين وصلنا؟ ومن خلال تواصل مستمعينا وصلنا إلى مسجاتكم.

0: تعابير وجهه يمكن تعرف وتكتشف جانب من شخصيته وكذلك إذا كان إنسان يعني تتقبله ولا لا أولا وأخيرا. أيضا عندنا رسالة من مستمعنا عمر. عمر مساك الله بالنور، يقول لك مساك الله بالخير يا صديق.
1: حياك الله يا عمر.
0: يقول يقول
1: يقول أنا
0: أنت قيم، أنا أنت قيم، أنا طيب ولا لا؟
1: يقول أنا بخليك ترمس أني لو أنا طيب ولا. شوف عمر، أنا ما أعرف شخصيا ولا شفته شخصيا، لكن أعرفه كمستمع من سنوات طويلة. طبعا أنا نعم نشهد أن عمر إنسان طيب. كيف؟ يمكن عمر نسى الموقف بس أنا ما نسيت. يعني وأنا أقرأ المسج ذكرت موقف إنه في يوم من الأيام عمر فاز ويانا بجائزة، واتصلت بأنا على الهواء وطلعوا يانا على الهواء، وذكر لي قال تخيل الصدفة أنت اليوم فوزتني بجائزة والأهل في البيت فاجئوني بهدية. أتذكر كانت إقامة فندقية لعدة أيام ومجموعة هدايا لعمر. فأنا عرفت يعني لحظتها وساعتها عرفت أن عمر لو لم يكن بهذه الطيبة وأن إنسان هو ودود في البيت وهو إنسان طيب لما يعني تذكر الأهل بهذه الهدية الجميلة. فلذلك أنا أشهد أن عمر إنسان طيب.
0: حلو، طيبة الإنسان تبدأ أولا مع الناس المحيطين فيه وأهله أولا وأخيرا، وبعد ذلك ينشر هذه الطيبة للناس المحيطين فيه. نعم سعد، هناك يمكن أمور سريعة بس على السريع
1: حتى علميا نقول نعم. خبرينا عن
0: على السريع
1: العلمي.
0: أولا نقاء القلب، أنه يخلو من الحقد والحسد والغيرة. فعلا هذه من النقاط المهمة جدا. التواضع، التواضع والصدق كذلك. عندنا كذلك من الخصال الجميلة التسامح، أنه يكون إنسان متسامح مع الآخرين، ما يبغض ويخلي الأمور تمشي، وحتى لو صارت بينه وبين الآخرين مواقف خلنا نقول حدة في النقاش، اختلاف في وجهة النظر، يخليها وقتها وممكن يعني ياخذ ويعطي مع الطرف الآخر، ولكن خلاص يختم الموضوع ويقابله اليوم التالي وكأن ولا كأن شيء صار في اليوم اللي قبله.
1: صح. وأيضا كذلك بعض الأشياء اللي ممكن الإنسان يعني يكتشفها في الإنسان، في الإنسان الطيب، هو إنسان دائما ثابت على المبدأ. يعني إذا كان عنده مبدأ في الحياة، في تعاملات مع الآخرين، مع الأسرة، فبالتالي دائما يعني يكون ثابت على هذا المبدأ. إذا أردت أن تعرف هذا الإنسان الطيب ستعرف من هو الإنسان اللي أنت ترتاح له دائما، ترتاح إلى حديثه، ترتاح إلى طريقته في الكلام، في التعامل الحياتي. هنا يظهر إن إنسان طيب. ونشهد أن مريم زميلة من على مدى السنوات نقدر نحطها في مع الإنسان، مع الإنسانين، لا مع الإنسان الطيب، مع الإنسان الطيب.
0: أهم شيء في الإنسان أنه يكون إنسان. أهم شيء في الإنسان أنه يكون إنسان.
1: فعلا، إنك لأن كلمة الإنسان إذا خلت مثل ما ذكرنا من الإنسانية خلت من الطيبة.
0: نعم سعد، بشكل سريع بس نقول للمستمعين عشان نختم الموضوع، إن شاء الله ما تقابلون إلا الإنسان اللي يشبهكم ويشبه طيبتكم وطيبة قلوبكم. أنزين، ننتقل إلى مسابقتنا الأخيرة، نعطيكم معلومات عن واحدة من الشخصيات الإماراتية الناجحة، والمطلوب منكم معرفة اسم الشخصية المقصودة، والجائزة بتكون عبارة عن سعد.
1: جائزتنا بتكون جائزة أكيد مميزة.
0: لا شوي شوي اشوفك تأشر علي، انا عايش المستمعين الصوت والصوره.
1: لا لانك اليوم جايزه اليوم انا
0: ما شاء الله من كثر المسابقات والجوائز اللي عندنا. الجائزه بتكون عباره عن قسيمه مقدمه من كارتييه بقيمه 5000 درهم، ونذكركم بان
1: اعرفها بس عشان ما اقول الاسم.
0: شو الاسم؟
1: الاسم كارتييه.
0: يا سلام،
1: كارتييه.
0: اوكي انزين، بيتم السحب على اسم الفايز بين المتاهلين في برنامج 707 يوم الاثنين القادم. فنحن شو اليوم بحاجه الى متأهل اسمه بينضم إلى بقية المتأهلين. عندك الهنت الأول سعد.
1: لا شك بأن اليوم عندنا شخصية مميزة، وهذه الشخصية في هذا اليوم هي تشغل منصب وزاري في دولة الإمارات، قادة الفريق العلمي في مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، شاركت في برمجة نظام التحكم بالقمر الصناعي دبيسات،
0: وأيضا حصلت على جائزة تايم 100 إمباكت أورد عام 2022. من هي الشخصية المقصودة؟ لا تنسون أسماءكم الثلاثية مع مشاركاتكم إما على رقم الاسمس 4000 أو التطبيق الخاص بالخليجية.

0: على الخليجية.
1: يا هالرسالة وإحنا في رأس هالعام، من قلبي سيري وانت يدرى على وين، ومن الغلاء خطي قبل حبر الأقلام. كل عام وانت الحب يا ضي هالعين، كل عام وانت الحب يا ضي هالعين. ودعت بك عاما وبستقبل عوام، وانا عليك استودع الله في كل حين، وانا عليك استودع الله في كل حين.
0: أشعار على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
4: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهما فقط، واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب 599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
5: ادفعوا رسومكم الدراسية عبر سكيبلي، وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام، وقد تكونوا واحداً من 25 فائز محظوظ مع خطط دفع مرنة ب 0% فائدة مع بطاقات راك بنك الائتمانية. تطبق الشروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

0: وين وصلنا على الخارجية 1009.
1: وصلنا إلى نموذج مشرف للمرأة الإماراتية الناجحة اللي تركت وتترك بصمة جميلة ورائعة في مجالها. اليوم نتحدث عن شخصية، المطلوب منكم مستمعينا معرفة اسم هذه الشخصية وهوية هذه الشخصية. وقبل ما نشوف ونقرأ أو نعطيكم بعض المعلومات الخاصة بشخصيتنا لهذا اليوم، نمسي بالخير على عبد الله زرعون. يقول بصراحة يمكن 97%، ليش مو بمية بالمية؟ يقول سر سعادتي وسعادة الناس والحمد لله معاكم إذاعة الخليجية 1009، ونحن نسعد حتى لو كنا يعني نمدكم بجرعة من السعادة، لو 1% مو بسبعة وتسعين بالمية، لو 1% نغير فيكم طريقة تفكير، نخليكم نغير مزاجكم، نخليكم أسعد حالا. هذا الشيء اللي نحن نتمناه من خلال برامج إذاعة الخليجية 1009، ولا شو رأيك سعد؟
2: أكيد، وكل يوم يعني بعد نهاية أي برنامج على مدى السنوات دائما عندنا الشعور إن إحنا يعني مقصرين، وإن شاء الله نحاول نقدم الأفضل في الحلقات التالية، وإن شاء الله دائما يعني نكون يعني نقدر نوصل للنقطة الأكبر من هالموضوع.
1: إنزين، نرجع لي
2: نعيمي، شكرا لك يا إيمان، أيضا كذلك
1: نشكر كل مستمعينا. نعم،
2: حمد غانم، خلود سلطان، أيضا خلود العريلي، محمد شافي النعيمي، نور المطروشي، مها الطنيجي، عبد الله الزرعوني، وكذلك أيضا كل المتواصلين.
1: على فكرة مستمعينا يمكن تلخبطوا بين هذه الشخصية وشخصية ثانية، نباكم تركزون جيدا في المعلومات التالية. بنعطيكم مثل ما قلنا بعض المعلومات الخاصة بهذه الشخصية، والمطلوب منكم معرفة اسمها، والجائزة بتكون عبارة عن قسيمة مقدمة من كارتييه بقيمة 5000 درهم. ولكن نحن في برامجنا، في مختلف برامج، يتم السحب على اسم متأهل أو متأهلة وحدة، اسمهم يدخل السحب للفوز بهذه الجائزة اللي بيتم السحب عليها في برنامج 707 مع الزملاء عهود وعبد الله يوم الاثنين القادم. سعد، عندك الهنت الأول؟
2: هي تشغل شخصيتنا اليوم، تشغل منصب وزاري في دولة الإمارات حالياً،
1: ونعم قادة الفريق العلمي في مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ. يمكن هذه المعلومة تعطيكم تصور عن هذه الشخصية.
2: صحيح، وأيضا هي شاركت في برمجة نظام التحكم بالقمر الصناعي دبيسات.
1: نعم، أيضا حصلت على جائزة تايم 100 إمباكت أورد عام 2022. ما اسم الشخصية المقصودة؟ لا تكتبون اسم الشخصية وتنسون أساميكم، أكيد أسماءكم الثلاثية، إلى جانب مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000 أو من خلال التطبيق الخاص بالخليجية. ووقفتنا الجاية إن شاء الله من خلالها بنتعرف على اسم المتأهل من خلال برنامج وين وصلنا. وفي هذه اللحظات ننتقل إياكم مستمعينا إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
0: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
1: كثافة المركبات لا تزال مستمرة على شارع مسقيم بالاتجاه إلى شارع الخيل، وأيضا عندنا ازدحام وكثافة في المركبات على شارع الاتحاد، والزحمة حاليا تبدأ من بعد جسر القرهودة بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، اللي ماخذين جسر المكتوم متجهين إلى ديرة، كذلك بيواجهون ازدحام وكثافة في المركبات. شارع ند الحمر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، وكذلك بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة على شارع الشيخ محمد بن زايد، هناك ازدحام وكثافة في المركبات، تبدأ الزحمة من تقاطع الورقة الأولى. الطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي الحركة نوعا ما طبيعية وانسيابية، ودائما أتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
4: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
2: بنختم لقائنا بالمسابقة الحالية، وبنختم بعد بسؤال سريع جدا. أحلى كلمة في حياتك، كلمة واحدة بس تقول هذه الكلمة هي أجمل كلمة في حياتك، مع أسماءكم أيضا على الخليجية على 1009. يا مساء الخير.

0: الخليجية 1009.
1: المرأة روح المكان ومكان الروح. حوالي 70% الخريجين هم من العناصر النسائية. لو تروح المكتبي 85 من العصر النسائي، فنتعشم فيهم الخير. العنصر النسائي يجتهدون ويتعلمون أكثر، لهم مستقبل كبير.
2: يوم المرأة الإماراتية.
3: الخليجية
0: 1009.
4: الساعة 7:07.
5: ها، طلبت الكوفي؟
6: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
7: A few moments later.
8: ما أدري وين أصير اليوم.
9: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
10: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح،
11: بالتعاون مع تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبو ظبي.
12: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
13: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
14: رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم. إلى أهل العلم.
15: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور. أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ويوفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
14: وكلنا أسر وفرق عمل، نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
0: الخليجية 1009.

0: وين وصلنا على الخليجية 1009؟
1: وصلنا لنهاية البرنامج. بنختم الحين ولا بعدنا؟
2: نختم الحين؟
1: لا نختم.
2: شو رأيك باكر؟
1: زين. كنا نسأل عن الكلمة الحلوة. خلينا نشوف يا ترى شو الكلمات الحلوة اللي وصلتنا من مستمعينا. نهاية رقمك 20 يقول كلمة الخير.
2: يعني اليوم ما شاء الله مودهم رايق، مودهم جميل، يذكرون كلمات جميلة، منها كلمات تدل على الحب، على الدلال، وعلى كل ما هو جميل في هذه الحياة، مثل مستمعتنا عايدة وأيضا صاحب الرقم نهايته 08، وكذلك مجموعة من المستمعين. دائما الواحد يحب يسمع الكلمات الجميلة اللي يعني خلنا نقول تغير مزاجه للأفضل.
1: هذا شيء جميل، لأن دائما نحن اليوم تكلمنا عن الطيبة، ويمكن من أجمل ما في الطيبة هي الكلمة الطيبة، لأن الكلمة الطيبة هي أساس حياتنا في تعاملاتنا العملية، في تعاملاتنا الحياتية، في تعاملاتنا الأسرية. دائما يمكن عندما يعتاد الإنسان أن لا ينطق إلا خيرا في نفسه أو في الناس، تصبح هذه المسألة عادة، تصبح هذا جزء من شخصية الإنسان، أني أنا أعتاد لا يمكن أن أنطق إلا خيرا في نفسي أو في الناس أو للناس.
2: هذا على فكرة سعد يحدد يعني مدى علاقتك بالآخرين ومدى قرب الآخرين منك، وكذلك يعني مكانتك بين الآخرين، ممكن من خلال كلمة، من خلال طيبة قلب، من خلال تصرف معين يعني يخليك فعلا يعني أما أن يرفعك أمام الآخرين في نظر الآخرين، أو تكون مكانتك مختلفة. تحية لك عبد الله يقول أنا حتى وأنا موجود في السوق الجديد في الشارجة أمشي وأسمعكم، لازم أسمعكم دائما في حلي وترحي حالي. يعني هذه فوائد التابلت وفوائد التكنولوجيا اللي تقدرون تحملون تطبيق الخليجية وتسمعونه وين ما تكونون داخل الدولة أو خارجها، وحتى في الأماكن اللي يمكن الإرسال ما يكون وايد يعني واضح، ممكن من خلال التطبيق تتابعونا وتتواصلون ويانا، ويسعدنا هذا الشيء بكل تأكيد.
1: محمد لوتاي يقول حب الوطن، ومن الأشياء الجميلة فعلا، من أجمل الكلمات اللي ممكن أن يختارها الإنسان. شكرا لك محمد وكل المتواصلين. دائما يمكن هناك حكمة جميلة تقول الكلمة الحلوة هي نعمة في يديك، لا تحرم نفسك من روعة إعطائها، لا تحرم غيرك من نعمة سماعها، فالخير الذي تؤديه يعود إليك فيحتويك وتحتويه. ولذلك دائما ما أجمل أن لا ننطق إلا خيرا، لا ننطق إلا طيبا، ونتأكد أن نحن نرسم صورة جميلة لحياتنا، نرسم صورة جميلة للآخرين، وبعد سنوات ستتذكر هذا الكلام بأنك عندك رصيد رائع، لم أنطق إلا خيرا، لم أقل إلا كلمة حلوة.
2: وحلو سعد الواحد يعني دائما يذكر بالخير في حضوره وغيابه. صحيح. والشيء اللي يحدد أن الإنسان يعني يذكرونه بالخير في غيابه ولا في حضوره كلامه الجميل، وكذلك تصرفاته وتعامله مع الآخرين وطيبة قلبه اللي تخليه يعني فعلا مثل ما نقول يذكر دائما بالخير. مثل ما يقول مستمعنا فاضل، يقول أيضا حب الخليجية هو حب الوطن. وعلى طاري حب الوطن، دائما اللي يحب وطنه يبدع في مجاله، ويبدع في عمله، ويحاول أنه ينقل صورة جميلة ورائعة عن كل ما في داخله، وبالتالي ينقله كواقع في عمله وعطائه للوطن. اليوم عطائنا للوطن من خلال شخصيات نذكرها ونستذكرها، خصوصا نحن نحتفي بالمرأة الإماراتية في يوم المرأة الإماراتية وفي شهر المرأة الإماراتية. اليوم كانت عندنا شخصية مميزة تشغل منصب وزاري في دولة الإمارات، وقادت الفريق العلمي في مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ. هذه بعض المعلومات الخاصة عنها، والشخصية المقصودة هي
1: معالي الوزيرة سارة الأميري.
2: سارة الأميري هي الشخصية المقصودة، وما شاء الله مشاركات كثيرة جدا وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا، وفي هذه اللحظات نشوف كمبيوترنا بيختار منو الشخص اللي بيتأهل ويانا، اسمه بينضم إلى بقية المتأهلين. ونذكركم بأن الفايز بنتعرف عليه بين المتأهلين يوم الأثنين القادم في برنامج 707 مع الزملاء عهود وعبد الله. وفي هذه اللحظات نشوف كمبيوتر نختار منوه من المشاركين، وما شاء الله مشاركات كثيرة. فاطمة أحمد المندوس مبروك عليك التأهل، قسيمة بقيمة 5000 مقدمة من كارتييه.
1: بسرعة لأنه بيغني.
2: وصلنا لكم مستمعينا للختام، وفي الختام نقول شكرا على تواصلكم ومحبتكم،
1: وشكرا لمتابعتكم، وشكرا لقيادة البرنامج اليوم المريم، ومن خلال تواصلكم إن شاء الله غدا عند الساعة 5.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزع وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجرب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة.
3: نفوسنا ما حد يدري بغاياتها، وقلوبنا من هجر الأحباب في هاوس قمة جنون الحياة. في بعض لحظاتها انك تمنى حياتك روح بلا جسم، واللي يوقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها تتسم. طبيعة المنظر الخلاب في ذاتها قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم. والفاتن اللي تثيرك في تلفاتها من كل شيء جميل الله عطاها قسم. لو جيت ترسم فقط تبسمة اشفاتها تحتاج رسام او تحتاج حصة رسم. النحر كامل دسم تعكس مرآتها، لكن خسرها هو اللي فيه قلة دسم. ذكر اسمها في القصيد يزيد لوعاتها، يكفي غرامي لها لو ما ذكرت الاسم. هي اجمل من الحياة ومن ملذاتها، محتاج قسم ولا بلاش قسم.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
4: الخليجية.
5: الخليجية.
0: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
6: والله راحتي يبدأ.
7: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
8: 1-0-0-9. ليباس علامة تجارية جديدة كليا للسيارات، تطلق لأول مرة في الإمارات العربية المتحدة. اسم جديد كليا، هوية جديدة كليا وحصريا من خلال الغرير في سبتمبر القادم. للمزيد www.lipassuae.com.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
5: الخليجية.

0: على الخليجية 1009.
1: صوت بلا صورة.
2: شكرا لقيادتنا الرشيدة التي فتحت للمرأة أبواب الفرص ومنحتها الثقة وآمنت بقدراتها لتكون في الصفوف الأولى، فأصبحت الإماراتية اليوم قائدة وعالمة ومبتكرة وصانعة قرار ونموذجا عالميا للمرأة الطموحة.
3: نحب أن نأكد أن سلامة الطلاب هي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والسائقين ومختلف أفراد المجتمع، وتمنياتنا بعام دراسي آمن لأبنائنا الطلبة.
4: توصيتنا لأولياء الأمور بضرورة تزويد إدارات المدارس ببيانات الحالات الصحية لأبنائهم كالحساسية أو الربو، وتعليمهم أهمية التواصل الفوري مع رقم الطوارئ 998 عند الحاجة.
1: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
5: موجز لأهم وآخر الأنباء. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله المشاركين في أعمال ورشة قادة الأمم المتحدة لعمليات السلام 2026 التي تستضيفها الإمارات بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اجتماع مجلس الوزراء، مؤكدا أن الإمارات لا تتوقف ومعلنا بدء أكبر تحول الخدمات الحكومية عبر الذكاء الاصطناعي المساعد، ومشددا على أن الثقة التي بنتها الدولة عبر عقود هي رهانها للمستقبل. أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بأشد العبارات العدوان الإيراني على دولة الإمارات، مؤكدة أنه يمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية وإقليم كردستان العراق بالصواريخ والطائرات المسيرة. قالت وزارة الصحة والسكان المصرية أن 16 شخصا لقوا مصرعهم، بينهم 10 أردنيين، وأصيب 28 آخرون في حصيلة أولية لانقلاب حافلة ركاب اليوم على طريق دهب نويبع بمحافظة جنوب سيناء. تعهدت روسيا اليوم بمنع أي اضطرابات في حركة الطيران المدني بعدما قال الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي أن وجود الطائرات المسيرة الأوكرانية جعل استخدام المجال الجوي الروسي خطيرا. في أمان الله.
1: الأخبار من شبكة ARN.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009. ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1009.
2: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليك انك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالالحاني.

0: لو كل طير في جناحه ريشة أهل الصقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيرهم نوصافه
1: لو كلها فوق الجبال تحوم
0: إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامته قامت تزيده السوم

الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، لهلفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامة 34 37 الدوحة 32 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 35 أما الكويت 32 41 وأخيرا الرياض 30 42
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.

0: يا طول احتسافي يا حزني والكدر قالوا الصبر للكافي وين يفيد الصبر وش حيلة اللي لافي على غوص الغزر من فارق الأولافي غايص موي البحر لو من عدلني شافي اخدوده والنحر ان كان سوى صافي وعن لومته يعذر قفى عني وطافي ربي البيد ونفر ربي البيد ونفر يا رب يا لطافي غثني ضاق المفر أصارع المدافي وابكي دمعي حمر أقبل عرب لشرافي شربي الصافي كدر عيني الهم درافي تجري صبح العصر
1: أشعار في القمة
2: على الخليجية
1: من فارس الحكمة.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
1: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم من المكان الأمثل، منطقة حرة تتيح لكم ملكية كاملة 100% وتوفر مجموعة استراتيجية من حلول المكاتب المرنة وخيارات التأجير المتنوعة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.

0: ساندت البدايات وكبت المسيرة بعزيمة العطاء، تفردت ببصماتها وأفق طموحاتها شامخة أمام التحديات. شركة البناء وروح المستقبل كل عام وأنت الأمل والخير والسند. يوم المرأة الإماراتية.
1: 1-0-1-0-0-9-0-9

0: 1-0-9
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق الشروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

الخليجية 1009 100% خليجية.

0: رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم. إلى أهل العلم.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ويوفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: وكلنا أسر وفرق عمل نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
2: الخليجية 1009.

0: على الخليجية
1: وتغير ضاعت علي سيدة الغي
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه أخايك لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي بك تطوله يا حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: اخذ الغلا من شعور ملعك نقدا يا ناعم الوجنتين وصافية البشرها وان كنت تبغي على ما قلت لي ردا بقول لك سر ومسامحك في نشرها الشوق في دبي مثل الشوق في لندن له لهفة في قلوب الناس منتشرها خلك مثقف ومتفتح ومتمدن اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها حتى نضع للجدال العاطفي حدا وبقول لك شيء يحفظ باقية العشرها الشوق في شهر ستة ما اختلف جدا عن شهر سبعة وعن تسعة وعن عشرة
0: أشعار فزاع على الخليجية
5: واحد
6: صفر

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا أديب.AE أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
0: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: صوت بلا صورة.
1: شكرا لقيادتنا الرشيدة التي فتحت للمرأة أبواب الفرص ومنحتها الثقة وآمنت بقدراتها لتكون في الصفوف الأولى، فأصبحت الإماراتية اليوم قائدة وعالمة ومبتكرة وصانعة قرار ونموذجا عالميا للمرأة الطموحة.
2: نحب أن نأكد أن سلامة الطلاب هي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والسائقين ومختلف أفراد المجتمع، وتمنياتنا بعام دراسي آمن لأبنائنا الطلبة.
3: توصيتنا لأولياء الأمور بضرورة تزويد إدارات المدارس ببيانات الحالات الصحية لأبنائهم كالحساسية أو الربو، وتعليمهم أهمية التواصل الفوري مع رقم الطوارئ 998 عند الحاجة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة يستقبل المشاركين في أعمال ورشة قادة الأمم المتحدة لعمليات السلام 2026. محمد بن راشد يترأس اجتماع لمجلس الوزراء ويوجه 3 رسائل رئيسية لفريق العمل وفرق العمل مع بداية الموسم الحكومي الجديد. المرأة الإماراتية حضور وريادة في مواقع القرار.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله المشاركين في أعمال ورشة قادة الأمم المتحدة لعمليات السلام 2026 التي تستضيفها الإمارات بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ورحب سموه بضيوف الدولة متمنيا لهم التوفيق في اجتماعاتهم والخروج بنتائج إيجابية تسهم في دعم الاستقرار والأمن العالميين. وأكد سمو حرص دولة الإمارات على التعاون مع منظمة الأمم المتحدة ودعم جهودها في تعزيز السلام والأمن إقليميا وعالميا. وقال سموه إن دولة الإمارات تؤمن بأن ترسيخ أسباب الأمن والاستقرار يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية في أي مكان في العالم. ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اجتماع مجلس الوزراء. وقال سموه ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي، ومع بداية موسمنا الحكومي الجديد لدينا 3 رسائل لفريق عملنا. رسالتنا الأولى: نحن لا ننتظر الظروف المثالية حتى نستمر في إنجازاتنا. مشاريعنا مستمرة واقتصادنا في نمو وأسواقنا تعمل بكامل طاقتها وفعالياتنا تستقبل العالم، والإمارات لا تتوقف ولن تتوقف. رسالتنا الثانية: بدأنا العمل في أكبر مشروع تحولي لخدمات الحكومية عن طريق الذكاء الاصطناعي المساعد. مشروعنا استراتيجي ووطني ومستقبلي، ونراهن عليه في إحداث نقلة نوعية حكومية. ورسالتنا لجميع فرق العمل أن تكون جزءا من هذا التحول الاستراتيجي لحكومة الإمارات. رسالتنا الثالثة: الثقة التي بنتها دولة الإمارات عبر عقود هي العملة التي نراهن عليها، ثقة ثم بناؤها عبر تطوير التشريعات والأنظمة والسياسات وعبر موارد ضخمة في أفضل بنية تحتية في العالم، وعبر سمعة تم ترسيخها وعلاقات دولية تم بناؤها. كما قال سموه إنه تم اعتماد أثناء جلسة مجلس الوزراء إطلاق نظام مستشار الذكاء الاصطناعي لمجلس الوزراء في خطوة تهدف إلى تطوير صناعة القرار الحكومي وتسريع دراسة السياسات والمبادرات. ويعمل النظام عبر 32 مساعدا للذكاء الاصطناعي متخصصا في تحليل التشريعات والاستراتيجيات وتقديم التوصيات بما يدعم قرارات أسرع وأكثر دقة. كما اطلع المجلس على برنامج تطوير قدرات 22 ألف معلم وتربوي بأدوات الذكاء الاصطناعي لتوظيفها في التعليم والتقييم وتحليل المناهج وتخطيط الدروس ضمن جهود الإمارات لتعزيز الابتكار وتطوير تجربة التعليم. واعتمد المجلس أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي تعقد من 8 إلى 10 من نوفمبر المقبل تحت عنوان الجاهزية والمرونة لمراجعة ما تحقق ورسم ملامح المرحلة المقبلة مع متابعة تقدم الجهات في توظيف الذكاء الاصطناعي. واستعرض المجلس نتائج التحول الرقمي الحكومي للعام الماضي، حيث أنجزت الجهات أكثر من 308 ملايين معاملة رقمية و15 فارز 8 مليون تحميل للتطبيقات الحكومية عبر 1633 خدمة رقمية، مع تسجيل 92% نسبة رضا عن الخدمات ذات الأولوية وتنفيذ 471 مشروعاً للتحول الرقمي. وفي التنافسية العالمية، جاءت الإمارات الأولى عالمياً في مؤشرات منها البنية التحتية للاتصالات والمهارات الرقمية وتبني الذكاء الاصطناعي، وصنفت ضمن الفئة الأعلى في مؤشر الأمن السيبراني. كما اعتمد المجلس السياسة الوطنية للسياحة البيئية، واستعرض تقدم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر مع ارتفاع عدد المحميات الطبيعية إلى 55 محمية وإعادة تأهيل 4900 هكتار من الأراضي وإضافة أكثر من 3.2 مليون متر مربع من المساحات الخضراء مع ترقيم وحماية 341 ألف شجرة محلية. من الطموح إلى مواقع صنع القرار، رسخت المرأة الإماراتية حضورها في مختلف المجالات مستندة إلى دعم جعل منها نموذجاً للريادة والتميز. سعادة شيخ سعيد الكعبي عضو المجلس الوطني الاتحادي تسلط الضوء لمركز الأخبار بهذه المناسبة.
5: نستذكر بكل فخر مسيرة امرأة إماراتية صنعت من الطموح إنجازا ومن العطاء أثرا خالدا. المرأة الإماراتية هي شريكة في بناء الوطن وصناعة مستقبله، كما تجسد مبادرة أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله للاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية تقديرا وطنيا لمسيرة المرأة الإماراتية وما حققته من إنجازات وإسهامات في مختلف المجالات. وتعكس هذه المبادرة رؤية سموها في دعم المرأة وتمكينها وتعزيز حضورها كشريك فاعل في مسيرة التنمية والنهضة التي تشهدها دولة الإمارات. ويأتي هذا الاحتفاء تأكيدا على أن إنجازات المرأة الإماراتية هي جزء أصيل من قصة نجاح دولة الإمارات ومسيرتها نحو مستقبل أكثر ازدهارا وبنظهر أقوى وأفضل.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم إن لدى إسرائيل خططا جاهزة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لكنها تنتظر أن تحدد الولايات المتحدة المكان الذي يمكن نقلهم إليه. وقال كاتس خلال مؤتمر استضافته صحيفة يدعوت أحرانوت، لا يوجد في نهاية المطاف حل حقيقي لغزة من دون هذه الهجرة. وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية منظمة ومستعدة لإخراجهم عن طريق البحر والجو بكل وسيلة ممكنة. قالت وزارة الصحة والسكان المصرية أن 16 شخصاً لقوا مصرعهم، بينهم 10 أردنيين، وأصيب 28 آخرون في حصيلة أولية لانقلاب حافلة ركاب اليوم على طريق دهب نويبع بمحافظة جنوب سيناء. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
7: اربح حتى 40,000 درهم معوي للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
8: الخليجية 1009.
9: أنا شاعر مميز في حياتي، أسهل كل درب له صعوبة، أعبر من أحاسيسي ما يصعب على التقليد واللي قل دوبه، أحب الغيم لأن الغيم عالي يجسد كبرياءه.

تتبسم كأنك الفصل الربيعي، تمخطر كأنك مجاد العروبة، تثنى كأن غصن الله تثنى يذوب بهالهوى حتى يذوب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامة 34 37 الدوحة 32 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 35 أما الكويت 32 41 وأخيرا الرياض 30 42
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: سافر بعون الله وحفظه والأمان، من غير شوف ولا وداع باليدين. قلبي انذبح مرة وحبك من زمان، لا تذبحه لحظة وداعك مرتين. سافر بعون الله وحفظه والأمان، من غير شوف ولا وداع باليدين. قلبي انذبح مرة وحبك من زمان، لا تذبحه لحظة وداعك مرتين. سافر وخذ عيني معاك لأي مكان، وش لي في عين ما تشوفك يا الظنين. ومنتك بربك تواصلني عشان، لازم تطمن قلبي من حينا لحين. يلي لك في صدري شدا روح وكيان، ودي قبل ترحل أقول لك كلمتين. شوف انتهى الدنيا اش كثر فيها حنان، ما فيها شيء يملى غيابك والحنين، ما فيها شيء يملى غيابك والحنين.
0: أشعار على الخليجية.

0: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد. من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: أنا أنصحكم وأنصح فواتك على العلم اللي يوديكم إلى عمل.
2: المرأة الإماراتية منارة للعلم وأساس في البناء.
3: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة. في مواصفات جميلة فيكم، في مواصفات جميلة فيكم.
2: في ظل قيادة تقدر بذلها والعطاء.
4: المرأة لها مكانتها وهي نصف المجتمع، وأنا أقول أنها أكثر من ذلك، وعدة مرات أقول أنها هي روح المكان،
2: وترسم لها مستقبلا يصافح عنان السماء.
5: الخليجية 1009.

0: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
1: وناس تعيش للرياضة،
2: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
3: بس تدرون
4: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمع عنه اكثر.
1: ترند،
0: قصص، ناس ملهمة،
1: تجارب
0: وضحك مثلا، وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم. لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر، على الخليجية 1009.

0: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرة الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تزدهر فيها قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات بفضل الابتكار والاستدامة والاستثمار الذكي. وجهة مثالية للشركات بما توفره من عمليات فعالة ووصول عالمي وخدمات وحلول متطورة ومستدامة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.

0: أكلس أكلس أكلس أكلس جلسة على دانة الأثير.
1: رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم. إلى أهل العلم.
2: السلام عليكم. أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
1: وكلنا أسر وفرق عمل، نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
0: الخليجية 1009.

0: على الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: يلي قريبك ظالمك وتقول شوفوا لي حلول، اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي. جرب تحل الأمر ما بينك وبينه بالأصول، خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. يلي قريبك ظالمك وتقول شوفوا لي حلول، اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي. جرب تحل الأمر ما بينك وبينه بالأصول، خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. عداوته في ذاتها حسب كلام أهل العقول، تأثيرها أشد وأخطر من عداء الأجنبي. ولا تزعلك هرجة قريبك وانت شمت بك عذول، قل له ترى كثر الشماته من صفاته للعبي. وان كذبوك قرابك اصبر، والصبر مهما يطول لابد تكسب به فخر وتقول هذا مكسبي. وان كان ناسي ودي أذكرك في حاجة وأقول، إن كان ناسي ودي أذكرك في حاجة وأقول، إلنا في تاريخ النبي عبرة فدا همي وبي. سلمان من فارس وصدق بالذي قال الرسول، وأبو لهب عم النبي كذب بما قال النبي. احفظ نصائح كل عاقل له مع العالم قبول، الشايب يردد معانيها على سمع الصبي. بالعزم يقدر منكبك يحمل ثقيلات الحمول، اتعب وقل يا رب يا وهاب بارك فتعبي. لولا قوي العزم والإصرار ما شفت الذهول، يوزعه بين الجهات الأربعة. حاكم دبي.
0: أشعار فزاع على الخليجية. واحد صفر صفر تسعة الأغاني.

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال NPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1009. السبت 12 سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.
2: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهماً فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجاناً. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهماً فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.

0: عشره الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية دانة الأثير.
3: الليل غير، الجو غير، الشعر غير، والناس غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير،

0: خضوعي
1: فزع. مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع،
2: لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو اكذب واتوهم حبنا وهم وخداع، الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها
1: فزع على الخليجية.

0: اختصار.
1: حلفت مع شك مدام الحب طبعه شرس، مالي ومال المحبة والشقاء والخليل، دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس، وقامت تلاقف بي امواجه وضاعت دليل.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامة 34 37 الدوحة 32 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 35 أما الكويت 32 41 وأخيرا الرياض 30 42
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: كلما عرضت لي بحل الكلام، شف نظراتك بنظراتي تذوب، تلتقي النظرات من قبل السلام، ونظرتك تسبق علامك القلوب. انت لي دخلتني بحر الغرام، بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدينك لعوب. شفت سهم الموت من تحت اللثام، فاتنات الرمش والطرف الجذوب، وعذابي منك يا سيد الأرام، يا عذاب الروح يا البر اللعوب. وجبين مثل براق الغمام، أو قمى شمس تحيف للغروب. إن سألت الحال في الحال العدام، وانت تدري الحب سلال القلوب، وانت تدري الحب سلال القلوب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دار

0: العالمية الكبرى فقط اليوم الأمر يختلف مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.

0: ولكن واقعي من أشعار فزاع.
1: الخليجية 1009.
2: المرأة روح المكان ومكان الروح. حوالي 70% الخريجين هم من العناصر النسائية. لو تروح المكتبي 85 من العصر النسائي. فنتعشم فيهم الخير. العنصر النسائي يجتهدون ويتعلمون أكثر. لهم مستقبل كبير.
3: يوم المرأة الإماراتية.
1: اجلس واسمع جلسات على دانة الأثير.

0: طرف.
1: ألقى مثلك لا نظرني،
2: عيونك آخر آمالي.
3: جلسات
2: وليلي أطول من اليوم.
4: أتراها بكثرة العشاق، تحسه الدمع خلقة.

0: 1-0-0-9.
1: امتى انا شوفك يا كامل وصفك؟ امتى

من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: شباب وين وصلنا في التارجت هالشهر؟
1: باقي وايد على المول، وين وصلنا؟
2: رحميد الحين اقدر اسوي برزنتيشن كامل بالاي اي، شوف وين وصلنا.
3: عالم في برنامج، وبرنامج يحتوي العالم.
4: جولة في كل أرجاء الحياة، نرسم فيها البسمة ونفسر فيها الكلمة ونتعرف فيها على الهبة.
3: تبتدي بالعربي وما تنتهي عند الأبديت.
4: وين وصلنا مع مريم الجسمي وسعد عبد الله من الاثنين ليل الجمعة من 5 ل 8 المساء على الخليجية 1009.

0: رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم. إلى أهل العلم.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور. أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: وكلنا أسر وفرق عمل، نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
2: الخليجية 1009.

0: على الخليجية.
1: وتغير طاعت علي سيدة الغيب.
2: تبع يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله.
4: تعال تعال يا وجه السعد واشطب على الوجه البغيض. يا حيك وطلتك في وجهي بعد يا حيها. تنعشني انعاش الشفاء العاجل القلب المريض. يا ايها تدري يا لبيك انت وش يا ايها. تعال تعال يا وجه السعد واشطب على وجه البغيض. يا حيك وطلتك في وجهي بعد يا حيها. تنعشني انعاش الشفاء العاجل القلب المريض. يا ايها تدري يا لبيك انت وش يا ايها. ما انت بزي الناس واكتبها لك بخط عريض. تبغيني احلف لا ورب البيت ما انت بزيها. يلي غرامك في خفوقي من كثر قدره يفيض. النفس تندب حظها والعين تبكي حيها. من عوضك اليا فقدتك وان وجد كيف استعيض. وانت النهار وشمسه شجرة غلاي وفيها. هاجرت واصبح زولك في عيني يهاجرني وميض. يا أول جروحي دخيل الله من تاليها. أحيا على وصلك وموت في كل برد وكل قيض. تضمى مشاعر خاف قيلك وانت سبت ريها. لبيك يلي من عشقتك قمت أحس اني حضيض. يا مغوي نفسي ونفسي ذايبة من غيها. أنا أدري إن كل الليالي سود والأيام بيض. دامك معي ما همني في كثرها وشويها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال NPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: الخليجية
2: 1009
1: 100% خليجية.

0: الحمديه.
1: واللي يوقف يركب الغيمها وزخاتها بالعاطفه والموده مهجتها تتسم طبيعتها المنظر الخلاب في ذاتها قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم.
2: مطر مطر.

فزاع. أنا شفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيق، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي.

يزارعين الثوم في بستان عشبه خضر. لا تزرعون الثوم، الناس تعشق نفحة الريحانة والفل والياسمين والمشموم.

أحمر الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان والمشاعر، لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامة 34 37 الدوحة 32 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 35، أما الكويت 32 41، وأخيرا الرياض 30 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية.
1: تجي نضحك على بعض الجروح بزعمنا أحباب، تجي نوهم خناجر هالجفاب وعود كذابة. تجي مرة نتلاقى بلا وعد أو أسئلة واعتاب، مدام يلفنا صمت المكان ومغلق أبوابه. إلي نسأل تفارقنا تصيح الآه يا كذاب، كذا وبلا شعور أذكر فؤادي يوم تحيابه. على طاري الفراق اللي يذبحني كيف جرحك طاب، لأني ما قدر تنسى ملامح كلمة شقابه. لأني من زمن أنزف سؤال الناس والأصحاب، تفارقته غريبة كيف ما تبكي من غيابه، مع أني ممتلي في كل ضلع بداخلي من صاب. سوالف كلها تذبح حنيني شوف تتشابه، أنا ما كنت أبي منك تبديني على الأقراب، أنا كنت أتمنى ألتقي بفواد وبقابه. خطأ مني فتحت الباب، لكنك فتحت أبواب وضيفت الوجع في صدري اللي كنت أولابه. تعرف المشكلة لو هي على عضه تجيب النار، أبوهب كل حسرات الندم في بهام وصخابه. أنا جيتك وباقي في حنايا طعنتك محراب، صلي لك جروحي من الوجع وتصيح يا ياب. حرام نعيش في نفس الزمن وقلوبنا أغراب، حرام نعيش في نفس الزمن وقلوبنا أغراب. تعالوا خلي يقول البعد من غيظه لقحباب، ترى توي اكتشفت المسألة ما هي وش الأسباب، لأما يعني الميت إذا بيموت بثياب.
0: أشعار على الخليجية.
2: في ناس تتبع

0: تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
1: وناس تعيش للرياضة،
2: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
3: بس تدرون
1: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، إن كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمعنا أكثر. ترند،
0: قصص، ناس ملهمة،
1: تجارب
0: وضحك مثلا، وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم. لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر، على الخليجية 1009.
4: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
5: ساندت البدايات وكبت المسيرة بعزيمة العطاء، تفردت ببصماتها وأفق طموحاتها شامخة أمام التحديات. شركة البناء وروح المستقبل كل عام وأنت الأمل والخير والسند. يوم المرأة الإماراتية.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.

التجريح رهنت النفس للعليا لين تموت مرهونة. ترى خير الكلام الذكر واشرف مفردة تسبح.

0: خير الكلام من شعار فزاع.
1: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
2: وناس تعيش للرياضة،
3: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
4: بس تدرون
5: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمع عنه اكثر.
2: ترند،
1: قصص، ناس ملهمة،
2: تجارب
1: وضحك مثلا، وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم. لايف هاب مع الياس يعبيد من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر، على الخليجية 1009. لايف هاب
6: 1009.
7: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: الأثير. دانة الأثير.
1: رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم. إلى أهل العلم.
2: السلام عليكم. أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور. أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
1: وكلنا أسر وفرق عمل، نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
3: الخليجية 1009.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجري بهي حلم قرب في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: لا شفتني ضايق وهل الدمع وابكي باقتناع، لا تحزنك عيني ولا تشرح على دمعاتها، أنا فقط حبيت أدربها على يوم الوداع. أحبابنا قاسين والأيام هي عاداتها، مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع، لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو أكذب واتوهم حبنا وهم وخداع. الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها، حتى خفوقي لو يقول إنه على بعدك شجاع، ساعة فراقك مستحيل أن يحتمل لحظاتها. كل ما نظرت لرمش عينك جيت لأمرك بانصياع، تقول كأن الجاذبية فيها دبك ثباتها، بشبع عيوني من عيونك شوف قدر المستطاع، علو عساها تكتفي بالشوف من لذاتها. من قبل عرفك كان شعري من ضياع إلى ضياع، والحين يمشي بس لعيونك على مرضاتها. لو ما ذكرتك في قصيدي صار شعري في صراع، دفاتري تبغيك تتواجد على صفحاتها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
3: A few moments later.
4: ما أدري وين أصير اليوم.
5: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
6: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
7: بالتعاون مع تعاونية الاتحاد وج

0: الخليجية 1009.
1: أنا شاعر مميز في حياتي، أسهل كل درب له صعوبة، أعبر من أحاسيسي ما يصعب على التقليد واللي قل دوبة، أحب الغيم لأن الغيم عالي
2: يجسد كبرياءه في

تتبسم كأنك الفصل الربيعي، تمخطر كأنك مجاد العروبة، تثنى كأن غصن الله تثنى يذوب بهالهوى حتى يذوب.

0: أعدال الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية
2: يا موطني يحمي حماك النشامة، جنود شعبك من بنيك المغاوير، أهل الحمية الطيبين الكرامة، وأهل الشجاعة في ظلام المخابير، يحمون أرضك والبحر والغمامة، في برك وبحرك وجوك بتدبير، الأرض أرض الروح لجل ابتسامة، سومك كريم ما يخاف المخاسير، جنودك اللي يلحجون العدامة، من حاولوا ضيمك بظلم وتقصير، ما فيهم إلا الشهم مثل الحسامة، كلهم فدا من أجلك صغير وكبير، هم اقسموا وعطوا عهود وذمامة، يحمونك من اللي على أمنك يغير، هم الحماة وهم حصنك إدامة، نادى المنادي هاتف البلد كبير، الله أكبر الله أكبر طاير النصر حامة، لبيك يا دار الكرم والمناعير، واستبشر يا دار فيك الكرامة، أنت بهم يا دار في نعم وخير.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أهل العشق من أشعار فساع
1: الخليجية
2: 1009
1: 100% خليجية.

0: على الخليجية
1: وتغير طباعك علي سيدة الغيب.
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه أخرايك. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي بك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بأنك تطوله.
4: يسوقني لمداعب الشعر سايق، واللي تساعدني عليه القريحة، والشعر للتاريخ مثل الوثائق، والكاتمة على العلوم الصحيحة. ما هي بتتعبني صعوب الطرايق، أجيد ترتيب الحروف الفصيحة. لو كل بيت يهزني في دقايق، جرحت شعار الظنون القبيحة. لكن روقها إذا كنت رايق، واستخطب اللي نادرات ومليحة، واللي ما عنده كتف للحلم الطايق، يصبر على جور السنين الشحيحة. يزرع أمل بين الضروع الدقايق، وأهل الأمل قلوبهم مستريحة. لو بينه وبين الطموحات عايق، يحاول بجهد العزيمة يزيحة. لقيت لي ضايق يسولف لضايق، وعطاه من بين النصايح نصيحة. لا طاح قدرك من عيون الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة. ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

يا شعار النبط في شرق ولا غرب أنا ملزوم أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا المخدوم.

لطاح قدرك من عيونه الخلايق، لتحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: على الخليجية.
1: تحيا بك الروح لي مر الوله ساري في كل ليلة وانا اللي عدده غيابك ذابحني الشوق يا ناشد عن اخباري ان كان لك في حبيبك راجع حسابك حبك مسميه نعمة من عطى الباري اللي كتب لي احبك والصدف جابك يا ملهمي يا عذوبة اجمل اشعاري افتح نوافذ وصالك وافتحها ابوابك انا اذا مر طيفك او طرى طاري قلت اه مكبر غلاك ومكثر احباك.
0: على الخليجية

0: اجلس واسمع أحلى طرب أحلى طرب.
1: هو أنت اللي تكلمني.
2: 1-0-0-9
3: امتى أنا شوفك يا كامل وصوفك.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع هو قلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجرب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: يا أم الشيوخ، بلاد زايد تفاخر فيك على درب فعل الخير، خطوتك سباقة تقولين مجدك ورث جدك ورث بيك، الأمجاد للي يملك الوعي والطاقة، عسى الدار ما تفقدك والعين ما تبكيك، ورا كل عملاق مصنع مجد عملاقة.
0: أشعار فزاع على

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يلي ملكت الروح لا تتعب الروح، هون على روح تبى منك راحة، دار الخفوق اللي بالأشواق ملحوح، لح الغريب اللي نوى البعد زاحة، وارحم فؤاد متسلي والمزوح، وانت فهيم بسلوته وانشراحة، مضناك من فرقة جريح ومطروح، دامك بعيد من يداوي جراحة، جازيتني عن طول وجدي ومسبوح، بنار في قلبي مساها وصباحة، ما اقدر على بعدك وانا منك مذبوح، وش حيلة اللي في وش حيلتي في اللي عيونه سلاحة، قلبي من صدودك مثل طير مجروح، طاوي على كسر المحبة جناحة، شفتك بعيني بر في لجه يلوح، وانا غريق ولا عرف السباحة، حسنك وزينك مثل فني ولا بوح، خيم على قلبي غدر واستباحة، ليلي ونهاري في عنا شوق يا نوح، عطني من الأشواق يوم استراحة، يا ليت ترحم حالتي قبل أروح، وتروف باللي يعد شوفك رباحة، قل لي شعورك في صراحة وبوضوح، أنا أحبك قلتها في صراحة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الخليجية
1: وش غير ضاعت علي سيدة الغيب
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: سألت جفني ليه يا جفن ما تنام قال اسأل القلب الشقاوي لعله يجاوبك لانه هالايام منظام سألت قلبي قال الاحساس خله اسأل زمانك لانه اسباب الالام رحت اسأله شفت الزمن فيه عله والاسئله تشبه تفاسير الاحلام والحلم ما تقدر تفسره كله وان الليالي والثقافه والالمام اقول لنجوم السماء والاهله ما ترفع الشاعر محطات الاعلام ولا الصور على غلاف المجله ما يرفعه الا مقامها لياقام في موقف ما كل رجل يحله والصحف لو جفت ما جفنا الاقلام سمع قلوب الحاسدين المغله وانا قبل عامين ولا قبل عام والشعر سيف لا تضايقت اسله اركب الفكره على حسب الالهام وخاف من بيت يجي فيها زله والارض ضاقت كره والعالم اقسام والكل قسم بين الاقسام مله ولا صار وضع الناس في كل الايام بين المجامل والحياه الممله ودي اكون دوله دون حكام الحب يحكمها وهي مستقله ما احب ابدي راي او اخذ احكام قبل اطلع على جميع الادله سياسة المتسيد القائد العام اللي يقدره الزمان بسجله أبوي عون الجار وضعاف الأيتام اللي يفزلهم ليوها في محله الله يعز اللي يعزون الإسلام والله يذل اللي يحب المذلة
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: يا مذكرات اليوم ما نشبه اليوم، زعلان من نفسي ولاني براضي، تجلس لي الدنيا على البال وتقوم. قضيتها بين الرجا والتغاضي، أحيانا جامل لكن أحيانا مروب، ما هو على كيفي ولا بافتراضي، اللي عليها أفطر ومن بعدها صوم. اليوم باين في الشعارات ماضي ماضي ماضي ماضي، هو سيد قلبي لا هو سيد القوم. يليت في ميل الزمن عدل قاضي، عليه قلبي من التباريح محموم، وعليه تكبر شرهتي واعتراضي.
0: الشعار على الخليجية.

0: ليجيا.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجذب أي حلم قرر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر، خجولة.
4: سفينة أحلامي عصامية إشراع بين البحر والشمس والغيمة، وأنا تبحر مثل دمعة محبنا في وداع ذاق المفارق بعد ما ذاق العنا، والمنظر الجذاب يعطيك انطباع أن الطبيعة عندها حفلة غنى، حفلة بدون آلات وبدون استماع نعيشها بإحساس وشعور وهنا.
0: أشعار فزاع.